وسكنات يهتدت والحركان وصلت أزمان لي بلا انتهان فقذل لي كالضمير ذو انتهان لغير ذاتي تمتح المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون.

أكرمتني أذبت عني الحزن ويا أدمي قبلك ما اتزن ما تأخذني العدويك قاضي العظمة يا مرجوين آت كل ما نحانيك من غرور قضيتي وقبلت البرون هديتي بذك والحديث.

0: لك شكوري بدا حمد راضيان، وقضي العزم في أغراضيان، ولك عظمت بترك العود إلى ظمأي فجزت بقولي ما يتكلم وإني لا أعود إلى لما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري، يد وصانني بأهل بدري، كرمه أحجل كل بحر، وبان لي في البر ثم البحر، سلام ذي العرش العظيم البر، على النبي رسوله ذي البر، شهد لي ربي ويعلي قدري، بحبه وحب أهل بدري، الحمد لله الذي هداني، وراض لي في البحر من عاداني، نويت شكره على الإسلام، بالقلب والجسد والأقلام، ناجيته فقلت يا إله، يا الله يا رحمن يا إله، أنت الذي أمرت بالجهاد، فقلت في الجهاد ذا اجتهادي، لك خلامي ومدادي يا جليل، ولي وسيلتي حبيبك الخليل، لك خطابي ذا رضاء عنك، ولا أزال ذا ازدياد منك، هب لي في الدارين يا كريم، يا من رضاه سرمدا أروم، لسان صدق ودوام العافية، واجعل مكاتبي لديك شافية، اجعل جهادي كجهاد الصحب، وبه مهدني خير الله بي، يذب عن دينك يا إلهي، خطي وعن عقد رسول الله، هدمت أبدية من قد ثلثوا، فانهدمت ورط لي من ثلثوا، دفعت عني أذى ذي الخدر، ورطه لي بأهل بدر، يليني السلطان بالتسخير، والوزراء شاكرا كالخير، أكرمتني فإنك المكرم، بجاه من صماته المكرم، لهكت بالصلاة بالتسليم، فلال والسحب وزي التعليم، قلت أخاطب الذين كفروا، ومن تنصروا ومن قد نفروا، ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا، فلتسلموا لربكم فتسلموا، من لم يزل يبارس المنتقما، مستأزئا فسيلاقي نقما، إليه توبوا إنه التواب، فإن تتوبوا يأتكم ثواب، لكم بتوبة له ما لا يرم، من النعيم عنده نعم الكريم، ظلمتم العبد الذي لا ينتقم، لنفسه مجاهدا للمنتخم، أخرجتموه من دياره بلا حق، وجاهد وقاصه البلاء، لوجه من عنه عفا عنكم عفا، بعد جهاد وبلاء ضعفا، مرتجيا من الكريم الأكرم، ما رامه منه وما لم يروم، يا رب صليا وسلم سرمدا، على بشير كله قد حمدا، نبيك الهادي الورى محمد، وآله وصحبه والحمد، وجه للحكيم من عدايا، بروضه النصرة والهدايا، ليبان من بعد الجهاد والبلاء، وبعد توب مع بين خبلا، نصر النصيص القادر المقتدر، وفزت بالصفاء بعد الكدر، يشكره الخلم يوم السبت، شكور فائز بخير النبت، جاد لي القهار في الكفار، بنصرة المكرم الغفار، عليه أثني شاكرا حمادا، على جمادا وعلى جمادا، للواحد القهار شكري سرمدا، مصليا على النبي أحمدا، الله جل وعلا حكيم، وحكم عدل له تحكيم، له تعالى الأرض والسماء، وما يدب والهوى والماء، له خطابي وهو العلي، الخادر المقتدر الولي، هب لي يا ذا العرش والكرسي، فوزي بالظاهر والمخفي، لك توجهت بجاه المصطفى، مصليا عليه جدلي باستواء، ليسخرن كل من لم يسلم، وبيبشر كل شخص مسلم، كتبت يوم السبت عند قلوى، بعد جهادي وفراق البلوى، الحمد لله الذي قد راضى، للعدى وساخل الأغراضى، فزت لدى قلوى وعند بافلي، بما به أنير كل محفلي، ربحت في تجارتي في غربتي، وأشكر الأكرم عند تربتي، يشكر ذا الجلال والإكرام، إن شاء كلي بلا انصرام، نويت شكره لدى دار السلام، وعند توباي بجسم وخلام، علي شكره بفرض وسنن، عندهما وعند دارة المنن، لي يسخر البرايا والزمن، إن شاء ويحييني سعيدا بأمن، أسأله توجيهه خرايا، إلي في السير وفي خرايا، إلى جنان الخلد من شهر الصيام، وأن يروض للصيام والخيام، له خطابي واشترى وغفرا، وكل ما علي عني كفرا، مد لي الذي ليخترت بلا، نهاية وسرمدا خين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وجل حساب ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سخلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركاتكوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد خبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر ما كرمني فضلا وكلا جما سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذل له سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي حوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصورا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واختار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي غفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا واسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتتنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجاهه النظم وعند كثكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع ولآله وصحبه والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسري به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل صل مسلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب صل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصلي عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجد لي بما يسر ورضاه قد لي ولي خذ ما لا يعد أبدا عند سواك ممنا وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلقوا بأبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام فلالي والصحب والإقبال الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقتمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأربون كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا سبور هذا وللصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه والتطردي خوما تخو طرد العلي المفردي وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولال وصحبه وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصلي يا رحيم والتسلم على الذي علمته فعلم وهو الذي سميته بحامدي ولال وصحبه ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصلي يا مالك والتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولال وصحبه وزن محمودا وصلي يا قدوس والتسلم على إمام المرسلين العلم وهو الذي سميته أهيدا ولال وصحبه وزن توحيدا يا من نفى العدا لخير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصلي يا سلام والتسلم على النبي المنتحى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولال وصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصلي يا مؤمن والتسلم على وسيلتي إليك العالمي وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحاب ذوي السماهي وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحاب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكني إلى سواك وبه بجني وصلي يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كافي الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحاب ذوي المناقب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصلي يا جبار بالسلام على الشفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيت خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهر يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذى ومنيتي تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا بارئ والتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا فلال وصحب ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيب بعد خطابي بنفسي طيب لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولاستجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذى واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم طولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصلي بالتصوير.

وسابه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصلي يا وهاب ولتسلمي على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته نبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصلي يا رزاق ولتسلما على الذي به محوت الألما وهو المسمى برسول الرحمة ولالي والأساب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل وصلي يا فتاه ولتسلما على الذي به محوت الظلما وهو الذي سميته بقيمي ولالي والأساب أهل الشيمي كما به العزمة واستقامة لقدت والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطني بلا إجالة إلى المواطن وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامعي ولال وصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخذت للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسواي سقته إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولال وصحب وزد ما اكتفي به ولبس حيث كنت خيرا يزيد الشكر اذ محوت الضيرا وصلي يا خافض انفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصلي يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول الى الملاهم ولال وصحب ذوي المراهم وارفع بي القران رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحه يا قائدا لغرضي براها يا من اعزني بلا اذلالي كما هديتني بلا إضلال وصلي يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملام وهو الذي سميته بكامل يا خائدا لسؤل كل عامل يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصلي يا سميع أفضل سلاء على النبي المنتقى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصلي يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآلي وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصلي يا شهيد ولتسلما على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نسير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصاب وقتلي أنذري ولي حقق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجهي الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعوض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم بجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خرايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب الأجوب الضمائر إله سواي والأسماء أوصل لي إله وشد بكوني ذا اتكال للجنان عليك بالمعي المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به معوت الظلما وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم وليخط بلا عنام أنا إن المرم وصلي يا ولي كل حين يا

0: مؤمن يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوسب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصل يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وسابه واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع واجمع مزاعي وبهد كل من رام بي الهدى دواما دائما صفي بقية مكوثية وكن لأبد خضيت حاجي بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآلي وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيتا وكل من لم يهوني قصيتا لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي وطرده مغن يدي عنها ولا اللعين لسوى جهاتي وطرده مغن يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا فيك أودني ذو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتاب أفست في التلاوة رب شاعتنا الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسمنا أخجلت الصحابة إن الأمين والأمين والأمين دعوا إلى غير جهاتيك من يمين رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر من

حمد ربي على الذكر وما لما اختار حزت الاقوامان هديتي قد عصمت جهاتي هديتي قد

من بكن يكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني رادي وليكون بالمرادي نيت اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني قد قبل بركات كوني أي الحياة رب ذات خير يا وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قايد سؤلي برضا لي بكني أكنتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب ونطفي فسق لي المطلوب كما جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير مغن أبدا وجلس

يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا ويستجب به واشترما قلبي طهور ما وخلد كرمان أشتهي بأوبتي وبقضاء ما وأجيبك والطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد ليكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشد يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني وقلب من كل أذن ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي سلاسة عشر وبسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا، أعذي صلاتك مع التسليم ولي الجد بأنفع العلوم، هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبان، أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل، مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

وجدت وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه البحر وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرضاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما ضمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم نجيت خير من رجاه الراجي وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من طغوا عن ضرري كنصتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهار من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوب أسأله وتعالى أنسنا سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجيا منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس والطيب للرجوع خلي صرمدا

جميع وليكم بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواء.

يوم اللقاك بكل ماضي هلولي مطلقا. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله، وقتل الكفر مع الإشراك، فجني العلم مع الإدراك، لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما، ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان كيا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأخذوا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضا قد فاق ظني ووهبت الفيضان. أعطي من الفيود ما يقوت هي الخلد ويكفيني الوقود. أعطي من الفتوح ما أدين في شكر لك يا باقي القديم. لك توجهت بشكر برجس وغيره من بعد ما الوعد نجس. أجس وعدك في المحرم كرة الشهور والرئيس الحرم. ربيتني 5 سنين وحدك ربيتني 5 سنين.

تبدل علي في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا. يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن. بارك يا اللهم في بنائك ونر للشكر وللثناء. اجعل بيوتي ربي مع مساجدي كسعادة للراكع وساجد. ربي اجزينا كل من فعل ليك شيء خير والتزحزح إلى لي.

في البر والبحر وزد قرايا علي مليم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافة وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

بداية أصحاب النبي يلحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أسعى وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حكمي يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه القرين قدني إليك بإضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يستطيه بحري فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيه بحري فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرت علمتيه بحري فلتعلمي تلبر وجل كالكريك عيلني قدم للعلوم والمراضي ما باق ظني من الأغراض وجه من التبشير والتأمين إلي فوق

ولي وجه كل خير أرضا وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بحسب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك التحاليق من البحورك لبر زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشك كل مسلم وليستخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي يا أخرى وتدم لي طيان لأب شهودا عن دليل يغني في كل شيء.

تميت فمن به أحيا ولا أموت الصادق عقد ومقال وعمل ذو خلق وليكمل الأمل يا المتابي وبيوعي أكبر إذاك وجعلني بشرى الكبرى يجد بكل كل يجد بكوني كل ما تولدان كن يا صيد عم يصف القلدا حط عيوبي اليوم

حق لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله الشكور الرافع مصليا على البشير الشافع النبي وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي النبي خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا ختم شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا أتي عدايا يا قهار تمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وغيرت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس ذكرك الأكرم والأكرم.

لسخيل الكون وما حواه طوال سقف الذي أهواه عليك لازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع فلي وسعت فيك ما إياي

تقري بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد. نجي عقائدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد. أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم. ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر وجبكم لي غيرها مما أحب. يا بدن وتقني ما لا أحب ليكن بكم يا ربي واجعل أمريك يعني أيضا ويسر أمري. أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني. أبتي لك به وبالكتاب

فجد نجاتي ومكاتب اقبلا حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أخوي وين ديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك فينا الظلم بكونك المغني أغني كلي من نفي عن مضرة وكل عن يكف رؤية النيران والسلام.

يا مغلي يجود للمحروم ارفعوا عن يقبل فانت الباسط والقبل الهادي به اباسط يا الواسط الكثير عبادة مقبولة مشكورة اسد لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسترا سقني بها

قد خلقا كماسيق القوت دواما مطلقا وجهي النفع لي قد حصلا كماسي يحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني على الرضا كفي السر والعلم بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا رب هب لي أن يكون كليك أكوي ضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرما هذه البشارة تدوم بعدي واثن عني ربي كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمد حياتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء طردتهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حقنائم

فاتحني بالغضن وتبكونك الاله هو الاحد يا صمدا ليس له كفءا احد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي نجاه من جميع الالم دنيا واخرى وجميع الظلم خبرت كونك دوابا لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل صرمدا وسلم.

لا يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. إلهي قد جعلت كل

يشكره سبحانه من الجنان توجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلين على النبي محمد يتقصائد لوجهه

يا غدا في بكم ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وتضد لي الزمان أشي جميع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا وصلي يسرني بلا تسبب والتغني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضم مني للكملاء عن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أكل اسمة من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى ذهبي بعد الصلاة والسلام علي بالكل.

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمير أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويدابا لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة يا ما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من

من الأدناس من عيوبي يا خبيرك واجعلي مكان آخر رضا ينجعلي لا من المواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غاب في ديني عن أقراني وبلا إعادة أضاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أطلب القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضا آيتي لك إليك يا ذا الأرض فليا فيها قبولا يرضي كفتي الأعداء والأسواء فودي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما سيت وتجد بالغيب قبل كل صفات بابدى مجاهدة قبل الوفاء في المعاهدة أتني العيوب

كان مد حياتي ذاك النفع لجميع المسلمين، يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين، ويا أخرى وصل للمجرمين من على بوداد المؤمنين، والعلاية رضاي مزعين إجي عبد الخديم أبدا، مشاتا لكل شخص أبدا، غيبكني للملائك الكرام، مسات وسوق بهم لي المرام، لنصرك بالصلاة وبالسلام، بأهلي وبجميع يا سلام، نلعيك الصارع عزي يا عزيز، وليس وعرمت عليك بعزيم، يسبكم جملة مطلوباتي، ولي الشق ما فاق مرغوباتي، كوي اليوم نوى لن يبقى، مي أكرم وأهوي وأحوي سبقا، نريت عني الشك يا حفيظ، كمن له معناي والملفوظ، تفضل عليك بالمكنون، وهو لي مضى من الجنون، مسكت بالقرآن ذات تلاوة فلفي قلد الحلاوة، تبت مصليا مع التسليم، تبت مصليا مع التسليم، علمي فزد به علومي، وجداما لحلاوة العمل والعلم والعلم والأدب في كل عمل، عنك رضيت وعن المختار والآل واصطحبي فزد أستاري، أن دعوتك اللهم بالنظام وانسياز من العظام، وعدت يا كريم بالإجابة، وعدت يا كريم بالإجابة، فلي في كل أدم إجابة، نظم مكاتبي وصل بالسلام على النبي عني بكل يا سلام، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

وحن نبي لسخر البحور ولادي والداتي قبيحور لا يرسي من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويشهو بالمصطفى خير الأمين على الكرسي بنجاتي من ثبوت وغرق ومن جدال وقوون ظلمني مسلس لك عضوك وانتقمت منه بالغرب

بغير حق ردني مع الخيور كمن علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجذور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن بالي وبأولاد الدهور صل وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلامي المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير أنا وسق له لي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقل ديته له تشير ويصاب به كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصافحه دواما يوجه لذا يوم المرور على ما ينمو من اجل البرون قد هي اسمت من كل الشرور وكل مكر واذى ومن غرور وجب كوني سرورا

كل عائدة من لي من لي من عداك في البحور والديون نزل في ديني أفضل خيور لي من عداك في البحور والديون تبعك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ولجبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أدو إلهي المكرم القدير حي داب الأهو بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بكتابه العسير له علي الشكر بالدر النثير منك إلي يجود بكثير قلبي وأوصاني لربي الشكور هي الخلد وكل الشكور

ما ثني عليه في النصول. ويا ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك الوجه ما تريد تربح ما تحوي لم يبح فلا حمل والخيول وفعل ما بد عند البي ما شنفعل بات لي حوى الإيمان وأخوي تورز الأمان لمن له الإيمان والإسلام معا أخيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان ليسر في ثلاثة بلا فيقرأ منه هم تقبلا أطلب قبول العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطن يسر من لك المواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت يعني إن لم يكن منها نبذت ربك أرضي باتباع المتبع وبتاع الهدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرحنا الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغفور من قلاني السحر فلي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا ربي لي كل أحد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق والخلق والخلق وفاق في الحسب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق والخلق وفاق في الحسد للقائل في امتداح أعلى رتب والله كوني خديمه كتب للمصطفى الذي حماني عن نصب كما كفاني كل ضر ووسط لك عقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست مدح لي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب جميل الخير جميل للأرب قال من حياله خير القرب جميل الخير جميل ليجذب فود كل قريب فانجذب عمرنا المختار زحزح الودب أنقذ النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكانوا خير البرايا ما احتجب يمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لقيام مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألب قد مدحي مع مدادي سعد فبدا ليس يلاقيني تعب ويتمدحي بسيف خدب ومدح للمولود قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأب به فسادا ومحاه فارتاب هذا مدحه الأذى كما زعم إن أما مدحه فلم يعب للمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب غيمها فليس ينحون السخب والله لي بالقضاء قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب كل سوايا تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السند كتابه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خيالي وباق والندب قامها عبي به من انتجب لا يتمن ليس يوجه التبب لا بد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين.
فجأني ما به فجانا فقويت وبقى أرجانا قبل قول يخجل مرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد القهر.

ثم الشأنان هو زاد إن إذا ما شأنان لا يختابي ثم الشأنان هو زاد إن إذا ما شأنان لك وجوهنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يختابي بحروف حانا هي فيها

الإسلام. أشكر فضلهم يا من دانا كل به في أبواب النبي مزدانا. أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا. نويت عني قبل قتلا خانا وسيلاق وقد والدخانا.

عثمانا في بقائك منوحانا لقد وقصت الحانا الرسول قد آوانا كن الأمير أظهر العدوانا أنت لي أنت من عادانا يا من كتابه هدانا يا من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

كمثلهم ويقول وجن صافيا ليس يبتأ كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح مخلد كلاب رسول وهو للدهر ملجأ لخير وراء بانتداح معظم ولي من العطايات وتفجأ كل خير وراء بانتداح معظم ولي من العطايات وتفجأ كجائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

خديما مصطفى وهو يدرأ كما إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستمدا باب العطايا يبوئ قال في أمداح من ساق كل ما يصري فؤاد لي قد يبوون لرجل مديعا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك ما هو أسوء نبي رسول لا يضاهيه مرسل عليه السلام من هو الدهر مزكأ يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتلك أمداحا إذا الله تنكر يقي الله بالمختار

فعندنا بقدر الضريق بقدره رشد في الدارين فرد أهنئ يا تأتي جنابي مهنئا عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي أن المقفى مشفع هي مدحي قد صار كلي يحسن قوم تداحن للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما يحن لكل ما كأبو جنابي من أذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سدا يسرني ويزد أنحو ذوت أو تهزؤ رضيت عن المولى لي راض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كي أمتي تمدح يمدحك ربه وإن ربي بالعطيات أزنه إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي.

تبارك المتبا بان ذكرهم في مخافن الاعداء والكل جبه نفى المنتقى بالسحب قصد العداء اذن الى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات امداحي لمن ساق لي هنا لمن علمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك امداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرأ رسول رحيم رائق

لينقاد أهوى بأمن مع الرضا كمعلي بالنكر فالحال يخطأ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أينك أحولي ليس يبطأ فالمنتقام بالله من لم يحبني أخذي لسعى كي أجي لأجي وأنشأ فالمنتقام بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ زين القول في أمدعي من كف كل ما زين القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقاك والإسم منشأ لا يقل مديحا لا يرى دهر مثله عليه السلام أنبي جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدح أنيد مرأ مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطئ.

وخبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أحب منك ساتظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المري وفي ربيهم الآخر المنى كما أحب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مسقة وفي جمادى جملة ما أحب حيث كنت يا من له مها النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلي خط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه خط لما سيدنا محمد والآلي وصل به في العالي والمهالي وحبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تديم للحجب وحبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وحبت لي يا ربي في سلق هدى جملة ما أحببته وبعد وحبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليتها جي يا كريم يا أحد في ساهر وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أحجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسف ما لي جمها في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت محل بصارات ويوم السبت صفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفت الأوقات كالساعات وصل يامه وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهيا أبقيتني عجيبا وآله وسنبه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصلي يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله ستكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حسابي والعذاب فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وتاب للثمن لا يتوجه سوى رضواني لي أبدا حسمت من حدواني وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأصاب بالانتهاء إلى سواي لي قد ما يشتهى وصليا وسلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كليتي جملتها من تكسس بسكر ما من جيسس لجكسس لك سكوري للجنان بجميع ما اخذر لي من المباهي يا صميم وهكم بصرف كل سيء اتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصلي يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام وهو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفسي وصلي يا لطيف والتسلم على الذي جعلته لي سلما وهو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت بي لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصلي يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي لاهم ولا لوالأصحاب جند لاهم وصلي يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعته في البر وقد قطعت في البر بالالتفات به صحبت بالآفات يقود لي مكان لج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من قمنا لا تنفد يا باقي النفى الهدى والصفر خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكني وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي اللهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين طرحا يا من به لخير ينتهى لهين معيصا مني بكونك المهين

0: العظيم احمد احسن السلام على الذي به تبصر الملام هو المسمى بكليم الله ولا لوسام عباد الله يا من به حسمتني لديك وخط مني خدمي اليك وصل يا غفور يا من جلا على الذي به خلقت الكل خاتم انبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الاكرام واله وصحبه يا من خفر لكل ذنب وهديت به نفر وصل يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحيي واله وصحبه يا محيي يا من حياتي ابدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام قد سما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره يا من مكاره اسفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي ولتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وهبت لي يا من وهبت لي منك ذكرى ولا توجه الي مكرا وصل يا حفيظ ولتسلما على الذي حسمته وسلما هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يسكرا وصل يا مقيت ولتسلما على الذي بي على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصري ولا لوسام بوجود بناصري يا من جهلت كل ما يستقبل الي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبعد اليوم يا من كفاني الاسى كاللوم بشكرك الدهر مع الحمد على سمن رياس السماوات الحلى اصيب صلي وتسلم سرمدا على الذي منهجه خط حمدا هو الذي سميته منصورا ولا لي وسب وسد مصورا كفيتني لجود ماهي ربكم يا خاهدا لي مال خيري لم يكن جليل صلي وتسلم سرمدا هلا مبصر اصال الكمدا الى سواي قبل هذا اليوم بك كما اصال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمه في اسمه وجل كلامي رحمه وهندك جهلني جليل قدري دنيا واخرى ولتنور بدري ولا توجه لي خلا او حسدا وجه لي خيري ضررا او مفسدا وصد بتركي الدماهر معام لوجه باخ لي هداه قمها ومن يقبلا بقدر حسما ساعتك يا من ذاته محسما قولي يا سايا مهتخا قد اطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا اني جزا والدتي والوالدا جزاهما اني خيرا وكفا هما الاصاب من حبا بما كفا اني جزاهما رضا بجنتي عن كل سوء واصن وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صل بتسليم حل المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد نجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهتق والإطراق وقبل صومي هم استريت بي بصر قومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين احمد وآله وصحبه وبشر اهل به بي وخلد بصري وليهب كوني خديمه بما تختاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا الى النبي المؤيد قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قل سرمدا خير الصلاة بسلام حمدا وليهب كوني له بشارة يا من به أني مها الإشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا هو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى الله وسلم عليه بجميع أصابه أنا عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبه جملة الذي لم يرضى لي بكل ما لي طر من تفضل أسأله هو الكريم الأكرم بجاه من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل صورا صلاته عليه وتسليما أني وخده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي رام بقائي احمدا واله وصحبه ما جت لي بما يسرني ونفعا قلت لي كريم صلي ابدا مسلما على كريم كونه لي علما wahul musamma bi nabiyyi tawbah ya muhlin kulliyati an hawbam li khata kawni mursidan wa mursida wa mursala li khata kawni mursidan wa mursala wa bi khilami tubinu rasulam wa salli afdalas salati wa atam allazi minkum nubuwatan khatam sayyidina muhammadin sayyidir rijal wa alihi wa sahbihi alkafil majal ya man masira yantaha ilayka كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لي وسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وامي ولي لا تفضي اذنك خم كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في ابد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن واله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الاحداء كما كفيتهم بمحو دائم وخط للصبر عن المناهيم وخط للأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وسبي وخذ لي صورا الله خير مرسل ومرسل وخير من جاد بخير نسل هذا الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولسواي لن يرى ربي في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل خطا والعمدي بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفام بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون السلبي مني إلى الجنات نتل مطلبي كتابه لي كان دون السلبي مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محلسي ليقتارا باق به قد بحث المقتارا لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ولازم السكر الحكيم محما ليقتاره باق يقودني حمام كرم رب قادر خيادا وبي يباهي الأكرم الأشيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى الله عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صلي بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي كوني نفع من تحلقهم بي اللي وشك فأنت المطرق وجه لخيري ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصلي يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص وصنع اسم به تريس وآله وسبه وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صلي بتسليم على المقدمين ولا لوسم وصب القدمين يا من كفى فهدي الأخيار وبتباهي عندك الأخيار صلي بتسليم بلا انسرام على الذي منك به مرامي يا من كفاني جملة الأقدار في هذه داري وتلك الدار صلي على خير ورا وسلم ولا لوالأصاب واشكر كلمين كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصلي يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلامي هو الذي سمعته معلوم وانخاذ لي في مده تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرخذ لي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهاليم وصلي يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلمين هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصدباني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وسنتري وقلت لي حجائبا في السر والجهر أدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لا شرمة لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء النسام اخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صنبسي خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيس سنس الخدم مني تقبلت بقدر عصم سعد الكريم سلحة المحسم ما لك قد وجهت من توحيد يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع قطي وقت تضره بخير حطي مني تقبلت لدى البهور قطي وهب قتي وحبت لي مهور الهورين مني تقبلت جهادي قبلهم يا من به ينهو لخيري قبلهم مني تقبلت لوجهك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصل يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بساهد وصد بما سكرته يا ساهد أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وهب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بالسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للقدر الحوجاء وأنه صلى عليه لهم فلال وصحبي ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينم خفادي به مهت الأمن وصلي يا ودود والتسلم على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحبي أهل الود يا من محوت الضرري وكديم وصلي يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله ستكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام خذ الحناء والأصالي فمهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا أخرى باخيا تحبني وصلي يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدلنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسابي وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحن قدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي بما يخلد العلام لوجهك الكريم ربي السفلي كليتك الفرد والتنفلي وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسم وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل هبادة لديك مسلم وجسرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل وجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا ومن الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصلي الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خطبدا والتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الدرر والتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجهل النساء مسا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم فلال وسعب سوي العلوم واقبلهم مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له صلى عليه لهم فلال وسعب محني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بصارة خالصة وحسما واكتب سرور داهما يا باقي للال محسيها به الصباخ في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني رضا وصل يا ماجد والتسلم على الذي به جلوت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكوين الذي لم يكني ليقت كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات ساعة حديث وصل يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت خلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني عن الورى بكمهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل لي اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سحتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذي الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختارين صلي عليه ولتسلم وليا خصمني يا من أموري وليام وصل يا خادر والتسلم على خليلي وحبيبي سلمي والذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به ته المقدمة من خزائن الباخ الذي رسخد من وتخرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتخني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختر ليلي وستري أبر في سطري وصلينا وصلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمهام فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للقلوب لينة لخط للمطلوب وصل يا أول والتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر والتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسهب كما تحبونا وصلي يا ساهر بتسليم على خليل الله ذي تعليم هو الذي سميته مؤملا ولا لوسهب وخذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد مهير لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمة لي مفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصل يا باتن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصل يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلفسكن وتكسني وتخنني عن جوهم وحترسن يا واهب الرجوهم يا متهالي صلي والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سهرم ولا لوالأساب يا سرحم وتخنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكايا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم

قل لي وهو الله الأحد أصمد المغني لمن له التحد أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون عن انتفوا معا بأهل بدريك

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لما استمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير.

أريك رصتي على العدى الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

فعن كجلها فعندك جلها غدا مفيدا لك توجهت بذي القصيدا فعندك جلها غدا مفيدا لك جعلتها

لكم خطابي أيها النصارى، كونوا لخير مرسل أنصارا، ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بحب عبدي.

يحرر الأعضاء سطوة مرقمين فإنه على العدا كنقن يزب عن جنابه العلي وعن جناب المصطفى النبي حجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى غمر غابت عن حضرته المقدس.

وكذبوا وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لو نشتري الدين بانقلاب وأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا

عليم وليكن بهم ولين القلوب من عليم بيضاء يجريم بلا نهاية وكسر أجريم فيتي بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بالزيادة يتب الحسنى أدم سيادة لبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يا حري هي الفادي مدينة علوم

عيوبك والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرن أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم كما إما كليتي يكرم أجابني الباقي إما يسرك ويستنحو لجهاتي الشر لقين الحج

والمجد أكرم خلقه لديه أحمد بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع أن يستشفعكم.

ينفع وفي الزهد إذا ما يقو أطلق الدهل يادا قد يضر قني أطلق مفيدا قد يصر ليغفر ولجد

فراحي في عزم تطلق فيني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي.

وليجد بالزهد والإخلاص. يا بر إني قد جعلتك هنا ولعد حصنا ومنجا من عنا، كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي، نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار. نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار. تتمنى لي مضى من شكي قفية من قبلي وإفكي، تمنى علي يا كريم بالنبيك كوني إذا تضحر وأدب. نجي إلهي قالبي وقلبي من كل ما يجرني للذنب، أدخلني الدهر بالجاه المنتقى في جيبه ونجني من الشقام. رأمت نفسي واعترفت بالذنوب، هب رسول الله ليغفر كل حب. رأمت نفسي

طيب بين ما يجب للأول أبتنا بالعدي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كل كريم وبخان توبيخ إكرام وقلت بخبخان لك خطابي شاكرا مورخا.

برزخا غريب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخا ذكر ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخا بس من يطمن لم يطعك أفخا بس من قد خلدت تأوخا لك من قد خالفوك دوخا أوتي لك به فالشيخا مجاهي يا آخر هاد شيخا أخر به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا مجاهي لي عداك دخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي وشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هار رسخا عليت عنك فلدم يرخا وليبكوني فتى مصرخا بثلي سلخته فانسلخا وجه الكريم أرض الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخا أخذا لها بيع لي لن يفسخا بدت بيع السلع لم يفسخا أخذ لها وأبدا لن يفسخا يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخا لقد في البحر فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجه إلي ما أصير نكفخان ليور لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسجرجا والشمخا إيه وجه في الجيوش فردخا قياس كل بانتقام كردخان ذا عمر ظلم قري غريب صرخا إذا وصيه فدا

ليس المفنخا ذا أعمى ظلوم قديم فنخا أتكأتي دواما وفقها عضه يا خير عدي فقخا كوني من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة باستلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسم والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

من به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك ورغم الخبر كالعيان هو تأمري له وأكتفي بذاك والمعطى.

السلام، وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران، وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران. من بجاه المصطفى خير الورى، من به وهب ربي الصورى. أسأل كونكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. فمعد من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، ومتحبب بقلب وجسد، جمالكم علم وصعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم وصعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، رميمات القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد، رميمات القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد، وإن

بدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجادليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثرين، وهي ما قد جادليك بالكثر تبتله فكف عني مرضي، يقتله وجادلي بغرضي، لو تعلم أضلي برفدي مثل عين

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد بك إنك العزيز والحكيم هل إعزازك والتحكيم بك إنك الخبير والعليم خبر وعلم واكفني الأليم. Terima kasih.

صمد قلاقي عسوته من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد يا انا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكسر نبتي هيدا مشكري كل وقت ونجني من موجبات المقت اشكر يا الجار واشكر خفتي ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمه الامين وبامينك الذي

أماتي وخلد البشرين قل حياتي بشت خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشري مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور روحي محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسق ما لمصطفى النصيح على وصيتي إليك أحمد قل وسلم وحياة

وصمد المرضي من قد جحدا كم يليم منايا وغداك بعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقائدي وخلد رعين وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأيي قام به أنجزت ربك وأي مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني الطبا وفي دار السلام هيا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي أبقيت الكلام أنت لي أبقيتنيهم يا السلام بعد جهاد

أربي سلم فادي وجسمي سلما من كل شيء قد جرد ألما يا قصائدي إليك السلما وتقني بي الأذى والظلما نجي بها كلي ممن ظلما يا خير من نجا.

وبين يدي بالجنان تكون الوجبة الجنان لمن له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توجبك وينتفي

في آلهم وصعبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي

ينزلنين وليعين حقا خيرا كل تعيينين توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي سراب تسليم بجملته ويدري منه تكريما بمخزوني لا بكونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخازين يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون يا خير بدر رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرم والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء.

على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء والتقي طيفك زارج عم بالتسكين. ولا الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لكن صلافي بقرآن ورتله وامتداح رسول

إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوث غسي قد تسميني حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين إن كنت لا وطن

أبون يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبون يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا

وكونه لي يوم الحشر والدين إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني لو الشكر في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الراء والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطي والجرب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بلي فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون من تقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكوري بشرى حويك العين توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني قبلت إذا مع مسوى الأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأذانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع صعبه شم الأرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان

إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم صمدا واجعل مسيري يزا جف الفرا للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون. قلاني القهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع للبركة الله الرحيم نزع للبركة الله الكريم نزع للبركة

تعال والزمن ساق إلى مسرة مالي النحى لكن يقود للرضا والمنحى لا تعطي القلوب والأبدان بمن في ملك

للمخالفة والقيام، كل يتي بالصوم والقيام حجبين عن العدا ذو الوحدة، عبد الله مع النبي وحدة سلب ذو القدرة والإرادة، وعلمي ما شئت إذ أراد، نفعني بغي الضغ ذو الحياة والسمع والبصر عبد زاميا، لباثر بالله ذي الكلام نفذ غيك نارك الملام، فضيل من جاس عليه الفعل تمكن والصدق عندي يعلو، فهد غير ذاته أضادك كيف ما لربنا أنداد، يمحو تاسر ولا ينحو أسر لعث أو لسواء الأسر، هدى لي صدق مع الأمانة كما له التبليغ لي أمانة، هدى لي وجه ضد إله غير نبي وأنبياء ذي الإله، يسمى لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا، رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه الصدر، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، نبي الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا، هذا بنية لإبليس.

من جاء بالحسنة فله خير منها، وفي فضل الله ما كان يشتهاك وصيده من قبل بالمنتقى انتهى، نحتني بلا حد.

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء والشبى القرآن ربي سر قهر مزحزح ولاريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دع زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعب فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحيزوم والكبر السفها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لذكر حكيم أنثر الحمق نزها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا أمري.

عن مضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود لي الباقي واهب مكرم ولقد ما

والعدا في البحر أقضيت المطرى هدى لي بمح المشيع في العدا وشربي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد ربي البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

تندل كلمة مدح والصلاة وصارني بربه عمن قران أبط ربي إن من لم يعبد وسيعبد ببحر أزبدا يجد ربي عباده الكرام.

مات خير خلقي في البحور كنوز زحزع مكائد المدحور يا ربي زحزع لغيرين يسمني يا يسن ذا ضيرين أبا المكاري.

0: إغداء خير عالمين أزهبا إلى سوادات الأذى فالذهبا ما يطلق خير خلق ما لي الشهدا لما داق للإله عهدا نفعني النافع معلي القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور أبي ولا يدح جهاتي من يجور أيا الأكرم بالأماني خير رحيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنر مكانا ولا لوصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بكذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك والتكفيهم وصلي يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصلي يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخد بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الوراء أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل المير وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باق لا يزال مائرا لجل سواي واشترط ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته خياسا يا من به جعلتني عياسا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن حل الورد لي الدهور والزمن خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بالانتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أنا لن الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا لي والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لي والصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المصمى بصراط الله ولا لي والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المصمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولا لي والصحب أصول الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولا لي والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولا لي والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولا لي والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولا لي والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولا لي والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما واشهد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلي من الأدران وفقت فيك جملة الأقران حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى خيرك يهديني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه لياد منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقلت لي سمن الله وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأساب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صلي بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشب رضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظامي جنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صلي صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصلي يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واغفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصلي يا قهار والتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عدمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق والتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقول أفضل امتنان وصلي يا فتاه والتسلمي على وسيلتي إليك العلمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العدا وما يسوء لخير النهو ومني أيسوا وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العدا كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلمي على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوارى القائد الغر المحجلين ولا لوالأصاب والأهلين وتخبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد ضرري والإقماع ولا توجه العدا والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقدت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السمع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه خليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجا ملكني أطلقني أطلقني وسعى لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وخبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباء لي سلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رشد دكسس وأجر الشاكرين رمت شكور الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا بدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادما يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشرم وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفست بالإطلاق دعا يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر الإله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمنا كليتي تابت لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكره أنا لن الباخ الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الحفظ كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلامه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتبي وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها واتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو الصمد بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه عنك إلينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء وسع بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصحاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وتل فطوري فوق كل صومي وتل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير الصلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولترني اليوم عن التهمم وتل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئ أني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد ما عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وشل بجاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي لنحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وآله وصحبه وعلي شأنه به ولي خل الفضل كبير صل بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وآله وصحبه وكبري شأن دواما وجناب ينصري حبيب صل بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وآله وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى شأنيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاهي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من قراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بالسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصحبه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولالي وصحب ذوي الوصول وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بالسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصحبه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم تبه لي أبدا لغير نهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بالسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصحبه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارا إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أمل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائدك إليك وجه

راضيا عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملكت الكتاب فاحفظه بيا ويحفظه به يا ربي يا إن كتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني به

وبترقي حزبك الحفاظ. تطيل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغاية الضري العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر. يسر عمري يا رسول الله عليه تسير.

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين هو الأمين نفعني النافع نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم رضي عني الله والرسول

مع الجوارح أفزت بحسان، ليقودني بعصمة للجنة من صانني عن الأذى بالجنة. ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت، قاد لي النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين. إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشارتي.

ولا يوجه للنحوي لعتال تبت إليه وعلي التابا قني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان ولي صفا

أدخل وجهك الكريم ذاتي الجنات ذات الذات ذاتي الجميل يا جميل السرمدا تذا خدمة بالعربي أحمدا نويت كوني لك عبدا يرضيك خير الورى يا ذا السماء والأرض رضيت عنك راجيا منك رضا توقدت لي

باقي وجهك الكريم هب لي ملا إرى للصالحين قبلي. أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجهني جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان. أجل إلهي وجزاء الماحي قلقني يا عن الأرماح. للمصطفى وجهت قبل في اندري ما لسواي الساق كل كدريك. للمصطفى وجهت في الدكار ما دونه الشكور والأذكار. إلى النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة. هديتي قبل أداء كناكريك ساق بغيري جملة المناكر. علمني قبل أداء قرن بساط مغفر لي بارزني وخلبصان. المتلى وجهت عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بر وليك حديثا عنها ونا كل ولي. ملكت خير الخلق عند بأفني سيرا بي ملكت كل محفريك. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لسوى نحوي الساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السيوف.

عيد الطريق وصل بقي ثوابا وجزاء وخير أجر قاد من الرجزاء والله على ما نقول وكيل وافقني الظاهر بالمنقول وصلني الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيكبهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء لسساءه بدا من أحصيك نعم العليم.

أفرادي فقد إضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنحيل سيد صرفت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل صرفت لي أدلك من غير كيل كن في

باطل بالمعقول. أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أما من الباطل ليس يموت فإنه من لم يستعبد به يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس. بر عن القدوس من أمراضي فبيضا يسوق لي أغراضي. لا انصرافي وله إقبالي مع وسيلتي وطاب بالي.

خلقت بمشركٍ ولا أمين. لا شك أن الله ذا العرش أحد، قوى السماء تدري كفاني من جحد. أشكره.

ومن قد بارز الله الأحد خلقا ولم يكن له كف أحد وتبع اسمه أفضل الخيور كما تربي في البحور والبير أنقذي مدح الرسول الله البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت بك في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من هدى.

عصمة باق صامني عن داء خدمة خير العالمين منعت إبليس مني كل عاج تمعت فلغير جهه الشيطان وليصف المجلس والاوطان يا سواء مخطر لي دب اللعين فرضوا الى سواك نحو المعين نفع النافع وهو الله نعم ولا اله الا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه فضلا ونسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير البرية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحجل اعتماه الله أمر المختار قاد بالوفاء هو الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغل مرسلك أو سلاميك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة السبل.

اقتضيت ابليس محل اللوم طرا سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار ليس مرضا

وللقوة يا عبدا لمن أجاب لي دعوتي في وجهه 13 كماده واشتراها ببشر كفيف الرأس بالجوار وليعود

قال النبي به كل احمدا سبتين بجايه فلك الشفاء بكشوفات تدور لي الشفاء اكفي بجايه في غربتي فليكن بجايه في تربتي اوثي بي الكف البحور

ولا قلم قدس لي فتقي كل ألم خلي وقت لي ربي في السفر وحضري بيك وجد لي بالظفر فضل عليك يا مختار لحرمة المنجي بما أقطار يا المكاتب به جميعا يا خير مغن لم يزل سميعا رضا كبيرا باقيات صالحات ويتات يديك رابحات وربك يخلق ما يشاء ويختار وجدت بالله الكريم الأكرم وجاء ما غمت وما لم أرم ربي رباني بغير وهم كن العدا وحدي أي مبهم بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأقتدي تقدمي بأن بذن جادلي بعينمي وراض العدا وفك ولمي تكفرهم عني ذوي التعظمي وجاغني بجايهم بالأعظم لقودي مخالي من نعمي بكن دام النعم خير المنعم خبرني بالنبأ المنكتم فرس به مصحح مكتم.

تتمت لأشكري صرمدا بقلبي طوى القلب والجسم وزال ألمي. قلت ما سكبت في تلك دمي بعد فراقي ما اعترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الله على المعلمين. كان واحد المغني عن التعلم يقود المغني بلا تعلم كنا في علم مذهبا للظلم شكرته فشكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي وزني على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتني الميت بعد مزمي كشحت جسمي فأزال سأمي

بالمنحتم أخاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهم وتلاف الزال وهمي أقول رب صل ثم سلم على قسيتي شفيع السلم أجعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسوايا صلى

شيء نصر قيس وسنحون يبتلى أو حصر نفع لي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم أنه العلا والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هدية البقي بما بها تقر أي وطاب رضا مقر إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إلى معيد كريم خير معبود أشكر بجاه شفيع خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك بنو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عدائي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد لو تعالى رجعي من عدائي إلى دار السلام التي

الغني ثم جنابي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من إلى كل ما يفضي للسيخود بكون مكاتبي هدى أبدا حجا وغزا أمهر الحور والخير يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد كون بكم كل ما أهوى وكف أذى قني وأنس فؤاد الدهر مفقود أسر جميع المناهي والمبيع بلا أدل إلي وصيرني بالتزهيد يقول فضلك ما أنسى

كتابه العروة الوثقى أرتله ما دمت حيا وعني فك تصفيدي أقوى عبدي إنشاءه تجيا كان بي عائزا

في سفري أبى اتفاقي لشيء غير معهود. قل ما يسألت اليوم مجتهدا طلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت هل ربي يقنع والي ومصمود. دعوت يا صلاة بالسلام على توسط خادم عبدا بمعبود. إن الذي

والجنة أنكل ما في أذن والجنة ألك وعد من إلهي الكريم طلائقه وعدا ليريم يقودني جل إلى إخواني بلا تحير مع رضوانك وطي وعد من كريم لإنجزي طلو علي شكره برجزي أيا تحوز ما يفوق الظن ويا أخرى من غني نوني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم وطي هو خير مكرم وخير

يجب لنا قيم بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين. أقامتي فيما تحب بالأدب، وتقني ما فيه سخط أو غضب. لك السماوات والهواء، وأنت فعال لما تشاء. قلصتي أودي القلوب، ذكر وطهرني من عيوب. أبي دعوتك وإني ذو اضطراب، وردني عن الشرار للخيار. أي وردني سريعا كاملا، يا بغي ليس يرد السائلان. أي بجاه المصطفى قصائدي، وزق به لي جملة المقاصد. كنت أن أكون ذا

لقد جئت إلى مواطني، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، فإن كنت تفسيري الكتاب ففينا كشف يكشف النقاب، قلت علي رب زدني علما وزه لي الصدر وهب لي فهما، تعبنا سعادة وفي غدك وهبة الولي الجد بالرغد، يقين اليقين من ذي الساعة نحجر إلى قيام الساعة، منعل بالفروض والمدد وليس كل منى بلا علن، أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا، أجب جاه المصطفى

قيدتني عند العدا بالخارقات، أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام إلي.

لا يصطفي أبدا كالكليا. لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكريك مغيت عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي. أزلت لي يا خلفك رتلا سير القفاني العدا وعتلا. أزلت كل حاكم نحاني ثم يصفو القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير

إتمام لكل الصالحين قبلي أخل المكذب الذكرى كن المكاره بي والمكرى بهيت بي حبك بالكتاب فمن كفاني المكر كالعتاب وعلى غير جهة الشيطان قل استفد الممر والأوطان أمحني شيطان جن أو بشر والله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

حبيبا هدايا بلا حساب لي نما هدايا خالق آياتي الأعداء كل غير ذاتي والعناء والداء كليتي معصومة بالجنة من الأعادي والعناء للجنة تعوذني من كل شيطان وما طال سياقين وحث الأقوما تنادي غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطن أتي أظل في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما محاني قبل كبر ما منح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطلب ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين تكيم ليس له كفءا أحد مزحزح لغير مري من جحد أدامني سلامة وعافية.

هبا في أصل عظيم قد نفد كغير العدا وكل يستفد باركني في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما يكون لي عدا يبقى معا دفاء نبذني القطاعا ترافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومسأة خيول لا تريم رب العين من له حزين في ابن حسان جنده مهزوم أبا أوجل ومن والاه طبع في الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات طلب من الدنيا للوفاة سين الكفار يوم بدي شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما

من لم يحب ربه فاندمغا يذوب النحوي وعرضي والبيان عن ذكر ربي لغو أهل الهجزا كتابتي فر بها الشيطان قلا سوانا وصف الأوطان وصلي ثمن ما قد بيعت وإذنني في خدمتي الشراعة أبن حني وغلي شيء حوني ليات قل بايع عني ورفقت بأياد إلي قاد الله مالي رضيان من تأين.

الخوض والبيان كمنطقي لي حققت عياني نحو إنحاء العرش والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كثاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أوتب رب الله من كل اللعين كلمة الخير حفيظ

رسول الله ما تنسين عن الكفار والفساق كوكليك يا خير جار ساق إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أحوي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العدا.

ففي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، فمن صلاح أراد وفعل، فأتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأناس، أكنت

إلى سؤال قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسير فلقد الحق مع من يطلب كما سألني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد كولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهه شرعة إلا أفضل القراء والنزرة كنجم عن الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا تريقد مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا وأن لخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بيمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جريم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات وقلت وجهي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بسلام واغفر لوالديك والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باري عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفر ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أرغم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال إحرهما ربي كما قد ربيا كي يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة إحرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك الله.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب مجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقص حيفتيهما من كل ما أجر ضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. ويتوشي محمد مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

وفي السر والجهر مع الهادي الوفي طيب نفسي وأزال كربي وفي متمام القرب طهر ظاهري وباقي معاه طيب لك في الخيول.

أشكر كلي بغير كسل طمخي خط نافع مؤسل مع الهو بالنبي عني كل أفراد رحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع وأنتهيك مع مهي الموانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة النصوح ويتاريا كتابه الفصيح.

0: ولغير السيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع وجل ما يجب الزجارا أضري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق لحرمة المختار يا خير الرفيق أيوب داعي يا مجيب بالمجال وكبي عني دوام الحجال ما يتجب وأعلي قدري بالعي وجاه أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدم أكني القول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي أي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل لكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام أصليك الذي نبل خطوبا والآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البعيد وخلت القراء وغني البارئ واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعة كل عابد لله خير سلامينك حولك الشجر لو كما عليه سلم الحجر في آله وسبه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية ما سلام قبلا على الذي قدر الرسم له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد والآلي يا من ردتني إلى مهالي ولي قدر ردت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي سمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ للاقوام ولي في اليوم ما يدرى به كوني خليم سل هلال مسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله غيرك فلياتني بلا اصل ما خيرك يا سهر من اليك سلت جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار المستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجات أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أمي كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزقي فليغفر والسرى إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فم به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وكل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام وتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه وتقبلي كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلام صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتصبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسبه بلا انتهام كما به قرقاز لي ما اشتهى يا باخين قد كنت لي بالأحسن صل على خير الورى المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابتي يمن الكتاب وعبدا وجه لخير الهتاب أصبت حنيس والتكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحسمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احتراني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سي الخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سي الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درر وإسواء ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهب رضاك محرداهم في كل شيء كالكل يرضاهم وتكفين السخط وكل خدب وسخ لخير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صل صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد سلفه والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صل بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولستجب سؤاله واغفر لي اليوم سنوي بي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمع شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنبى ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن لي ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر ما حتى ناصهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوغني ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام ولي يجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وثبت توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا قادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نسوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهي ان نفلق في الولتس التنبهين لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نسوه ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتل وديعه او حب لي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو ولي وهو خلي هبي عبدته ولم عبدته وخيره لم احبره ولسواي ساخ من لم يحبده والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي اصول من الاله سر اراضي وسماء صلى عليه بسلام خصما وهال بيني وبين ما يضر به ولخاذ الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا خاذ له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وطبا ابليس خبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفهادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودور صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتغني بنسع عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغنيني عن الذي يهوقني عن سنني وتغني عن كل ما لم تقتري لعبدا ومن أيوبي وسطري مجد صليا على المقدم ولا والأصاب واذكر خدمي وليهب بجائه مجاده مقدما عند سوي السعادة باحس صلين على حزيز ولا لوسع بسوي تعزيز وسلم عليه في الآل وفي سحابه يا من مها محوفين سيد صلي بسليم فاضل سيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وسببه والتصهر لبلد وفي سواه أسير يا صلين على المفضل ولا لوسع بسوي التفضل وسلم عليه في الجميع يا خير مخدنا فيهن سميهن وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حووا بك العلام وكيل صلي أبدا وسلم على الذي بفاتهم قد علما وآله وسببه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسليا حيو يصلي على المفتاح كما يقول باب سنفتاح بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحكول لمن استفتها من آله وسببه والافتها بجائه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطرام متين صلي أبدا وسلم على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وسببه وجه الجميع مقتط لي يا رباه يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسب يكون وليهم ولي يجد بالحمل المرضيهم أمير صلي مدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وسببه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصلي يا موسى على المصمم بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسع بسوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يحصيه أحد سواك سائخ لخير من جهد مبدو صليا على دليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وسببه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وسببه وسلما وتخني إلى الجنان ألما وبدل السيئات حسنات وقد قلامي لأهل الحسنات وصل يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وسببه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وسببه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزى والسلم هل المسمى صاحب الصفاء يا رافعا يخلد ارتفاعهم يا من حياتي جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جهلته رضا برورا سل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائي وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوسع بسوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا خاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري يسوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وسببه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وسببه وسلم يا من كفاني جالبات الألم ولي يا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واحد بتسليم يا مسك أيام وآله وسببه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جت بالجميلة فعبدا لساهب الوصيلا أوزي صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم وليعب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفهادي نورا خادر صلي على المصمم بزاهب السيف الخليل الأسمى وآله وسببه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المناء وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخد صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصامى صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المصامى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مؤخر أنا الذي به الهدى لي سخرهم قبل وما له لسواي أبدا ولا لي وسبي ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وسببه وآخرجه من الذي لم يكن خيرا يخرج وصل يا أول بتسليم هل السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لي وسبي وسن أوطاني يا من كفاني اللهين والعلل وكل ما يجرني إلى الزلل وصل يا آخر بتسليم على رسول المتبع العليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسف سوي الأداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسبي المصاهرا وبصرنا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيعة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسميه في قلب النبي يدخل وصل يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النساهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتم ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواي صحصه المفاسد ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصل يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصب وفيني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بالسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهو دعاء سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلهض المحلوم اي صاحب المهراج والال الحسام وصب والتحمد به اعطى النسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصل يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم اي ذاهب الخبيب والال النجوب وصب واسمك الكريم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربنا سوحن وتصفي نوبتي صلي وسلم انا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواي سقط كل من عدام اي ذاهب البراق والال الرؤوس وصب من كلهم بك رئيس حفو صلي ابدا بلا انفزام على الذي خام لوجهك وصام اي صاحب الخاتم والال السراف وصب يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الاصالي نهوي يا مالك حبته بنهوي وبسواه من هلوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صلي ولتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لي وسب وسد اكرام يا مالك الملك دوام من سلم وسلم على النبي الخل وهو رسول صاحب البيان ولا لي وسب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات محت تعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من اليه خسرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبه يسر سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيام يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ لفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واحسني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي ولتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلعف قطحا ومنايا قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توجهت وجهي لمن لي راضى أعداءه وساق للأغراضى هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد مزيل كل أود مستغني بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبد

حكيم مفوضة يوم الاستمساك غلبهم قد جاب قد قاب جل الناس إلى التنصر وللخناس.

هي أخرى وكبارهم صغار أجهل رجال بدر الكرام قد يخجل قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بقل يستدرجوا وغلبوا ويمت البلاد حمقا طلبون أن يزاله الكريم الأكرم بالبرين كرموا سلمي به وكان لي به وجادني تفضلا بحبه نهيت به والاستجابا بجاهه وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نهيت به السنين التائبا مبايعا

الأيام، ولو أهنيك نعمة الأيتام لثمن السخي ذوي إجرام، وتقني المكروه كالحرام، وادهني الحلال ذا احترام، عبدا شكورا.

عليه الصلاة رب بالسلام في الآل واستحمل وزد إعلامي رأي خيبت في زلعام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وجئت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

الإشراق فتيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي أرجوت من مكرم خلاق ما شتمه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقيك وككبري قافعا وزاقي إيجاد بالفلك والمعناق وبالحلال.

لكم الإرادة أهل الدحر بك الكلي وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري تصلي عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهري يرضي العداية كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافطوي وكافي البجري الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر ولعباء وفضل.

لقيتي في وقت الجريع تلغثي يا نصير يا سميع يهطي في ابني تعسرات علي يقبله فأمري يستراب شفتي في وسقت في طلي ما قد كنت أصطفي أجتي في إجابة.

الجنبي وبته في ربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هب لي فيه يا عظيم الشان أقهري كل حاسد وشاني تلقيتني فليرد شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجثي أما عطى أنساني أدغري في البحر كجد إحساني أجد بعوبة بلا تواني ولي السخن كل ذي عدواني عني قد عفوت بالغفران كما عصمتني من

ذوي الأضغان في البر والبحر وفي المغانيك. قد رجع كل من نحاني بسوء واقسمنيك من الألحان. لا أسهي القلب مع اللسانك وإذنك أشكر بالإحسان.

وتغلق لنا العاراني تبت بها فيك الكلي سبت بها فيك الكلي إيماني وطي العداك مع الأزمان وطير وزيرك السلطان فغتنة رب مع سلطان أجرتني من حجل الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبأن نوّر جلة الأزهان نوّر فؤادك.

غضب من ذكرك قد حباني، سلمتني من كيد من عاداني، ذكرك كما طويتني ميداني، لك شكوري على القرآن بجسد وكلك من ملآن، أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان. أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم.

والصدق وتطب جناني لو بآبه مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجهل لكل من جاراني من عدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

بعد إذا ما كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متابي وجهادي والبيوع كل قسكت قبل زايون هدمت ما بناه كل

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى علي زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر ما أحدثت كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب.

فضلهم وبثل المختار عند البر بدا رضيعي أجل بر ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس لقيت في البر وفي البحر معاك رضيهما لي عداه قمعان بارك ربي في حروفي ومحام جنت ما إلى الدهولي فمحام علمني وكالني ورضياك عني كما عني محا مرضيا لا خلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بصول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كنيته

وسلم وسيما بعت عن السلام أذكت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق لي الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشغل شكا يصير الأكلاك إبات الوقف عني.

بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين والشكور. كن يا ولي يا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير. هيا تفاعلا نشوانا كل من قريسا يكون مؤمنا يا ذا الزمن. أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن. أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن. نذا

يا باقي جعلته مختارا نافع الصل وتسلم في أبد قلبي لك يقود من عبد.

ظلاة الأخ العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد أزكى نافع الصل وتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد أتم صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيا نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا أوصل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرن متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكن نأتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حق

قاحتر مهجر من لم يسلم كوي لأمة النبي صلى الله عليه بالتسليم كرب جلا إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيم ليستجد وللذي يهيمن حفيص الأمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجل.

ايتكليم وامس راجيا وان قضيت دون الشك حاجيا اوصل لأمة النبي احمد مصل علي في من حدا نصرا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار اضلهم من بارا الحديث.

نفيت كل من قلاري فهرب تمائسه دواما إذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحمن

بشير كل أقرب وأجنبي مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليها المسلمين فرحا أنحى عن الأذى والطرحة طمحوك ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيالا مصطفى

ك عبدك خديم عبدك مطيع للمنى من عندك فازلين سعدوا بالخير وبأمد يسعدوا بالطير أقيمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد تنادي من لم يطع أبدا تأي من أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاء من باس ذا العرس بكاء وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمة رعوا جزاء ما صنعوا بطولهم سكنها العقارب والكل من صديق شاء

حق فزحق ولإلهي كتسقيه دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت بالله وبالرسول من خالف الحق والرسول برأني الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطلب هو الذي نمر غيره ولا أرى في شيء هدى والنولى محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدور.

والسلام البرية القديم تمنى كليتي عبادا هم لأمن خالفني أبادا والكلي ليس له مباهي طريقات ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجابد الواسع والكبير فرحنا الجميل نعم النافع أعلاني

وثوابا وجزاء، ووعد لي في رمضان نجزاء، أدري ما عنده لا ينفد، وصلي وما اعتراه النفد، خدمة خير عالمين أحمدك، عارف اسمك إيه الحمدى، فرحت القلب والنفس طيبت، أي مكاره لغيره ذهبت، يسوع خير عالمين قدمي، أنت اسمها مزيل الألم للمصطفى، وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا، للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا، هو الشفيع وهو الشجاع بمحض الظلم يقوى الأوجاع، محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه، محا بلائي ومحا أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي، نبينا المختار خير الأنبياء، عارف اسمها حبيبي ربي، قلت له كليتي في العلن، توسلي وهو لي قاد ولن، رأت خدمتي إلى الوسيلا، طلع عليه من أرى تفضيلا، رأت خدمتي إلى الماحي السند، ولسوانا ساق كل من فلن، هو النبي والرسول والخليل، هو الحبيب ويكثر القليل، فسباق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمد، أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي

مقتدر يا من إن يمجوده يقتدر نيتك يومك وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم يتبع قصيدي شاكرا لك هي وقر لي قد فضلك جلت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي فيه شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكثر إكرام من ما شافعا كل ما أردته منك انفعل

جئت بالمعروف ملتني بكونك الكريما ما قاد للتبشير والتكريما عزيما أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من الظروف

ذي الحروف ما يفوق الظن للمعروف ناظم الحروف خلد الرباح من قفاه ذا الغرور واللباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيم يا مقيم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صراط مستذنب على مزحزح القلاد كيقيني كتاب الله وهو مبين كما على والخير لسيبين خبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت فابغي به علما الذي سيكون كلامي هو اللوحي مع ندادي لمالكي كما لي إلى غير إله أركو مع عطبي قد بعتوا بعد توبتي لكنني حكيم فيقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالكي به أفل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الزجاء وأدين شكوري لربي بعد حمد مخلد وإني بي إن ذل عينك مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح بعيد القط وهو مدين وناجي به ربي ليجادلي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبود وقال به مولاه تعالى تبدعي ودعويك والدجاء نورا لدي

هو قليل من أتانا من خفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى هو إمام سعيا والعجام كل إيمان كل الخير من يوم قد زحزح الدجا وأني محاك ما سألي وجل

وشيعها سوء لديه مصور ما تأسر المولى يقد ما طلبته بكلي وكلي قد تقي حصول إليه تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين لو جل كلي وهو لي راض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل العدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستخر العدا قولي سبى الحرون يلين إلى طول آية أتت منه منطقي قدم أنه ما عشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين كنت بكوني وعدي الجلالي حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام وبلا عناء وللطوبة بالسلام صارت عمري له عن غيره وطيب راستي.

مجاريهم من الشكوك لكونه مملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبلغ بخدمه كصعبي عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه العظيم كوني سعيدا

قلب قلبه مع الكتاب وعبده رسوله الداعي الإجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وشاكرا وراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا وشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيه كأدة الدواء من ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي يا رب بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. فرضا علي بالتسخير وطلب جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم كنيسة له مع التكريم. فلبجاء مصطفى

أقنع داخل فاستجبت عاجلا له عبيته وردت أهله حيثما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري لتجمع ضرري السريعة وصيرني مفلحا لطيعا أي إلهي بحر مثل البر والبنى فيك فوق القطي ولك ليس بعزيز يا قدير أيك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إن أبي خاطبت لا لخليلك الذي أبردت يا ربنا إن أبي خاطبت كما لخليلك التي أبردت لقي كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدين من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك

خديتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كي يقاد ذو الجمال البدلا قيس ويحيى الساق الجدلا ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي

متجه ليتوجه الصفاء والأمن ولا أدري غير ما سر الزمن قادر باقي والنعم الملك مطاله لي بزيد أملك ولي الكريم أعطى الكتاب كنوصات عند غير ذاتي العتاب أعني عز الأراضي والسماء فاقرأ بي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين خلت كلي برب الباقي كن عربين الصبع والطباق وجدت كلي لرب الباقي العظيم الصبع والطباقين إذ يقال الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل

علمت وجمالك بالترك عيوبي قد محى بالحركة إلى سوى زحزح العارين وما يؤدي ضررا نارين قادر

صلاة صمدا كليتين ولا أزال التائب من سريتين لو مصيري مع البحور وفي عبة أجور ووري ورجوك مني كوني رضي ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعكيم وتجرى لي إلا ربي الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قي وعن قبه غنيت تتبكم لي له مع الكتاب تتبكم لي له مع الكتاب ويلبه بالحديث من عتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام ولا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا ولا يطمح عيبي كلين ويكون

بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلامك لسعد القلق وآله وصحبه هذا القلق نافع الصل أبدا وسلم على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم ولالي والصحب والنوير همم يا نور صلي أبدا وسلم على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافع البداعي وصلي يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤال وصلي يا بديع وتسلما على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلامك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى
وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزمى وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بالشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس استوقى نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى لي وجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموني قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المصطفى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا العبادة عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قمعا هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام ف
فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كلية عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونصي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلن والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي ته شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا ربي في حروفي غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت

من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للاكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد القهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به اعلى مضر اسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وسرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فيض ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس ينحون بسوء ذو بطر أجابني من سر علم لي بقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك مهجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر حذر خلبني الأعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغنى خبر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ لي يخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جار لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ أزال بالحير فضلا به أكون دهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لك خير الثمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي مال كل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي مال كل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقود ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ظلم مها بنصر قاهر كسر
سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر أوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر

0: قد بهر كما به الله عدا يلي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس حولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاذ الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معطني يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر خدت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اغتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الله عاقبة الأمور وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع إليه جلت تبت عام جيسسي عام كفى بحفظه مشوشي لو بقائي دون موت ماضيا بذكره الحكيم عنه راضيا يقيني القرآن والحديث قف الذي يدعو له الخبيث الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره له تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي له مسيري مع البحور وارتجي الأوبة ذا أجور هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنهم عن اكتبا يا رقيب وعتيد وتشهدا

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب، أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، قل رجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله.

أي العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر وتمن ذك شكره في البر من

نبينا محمد في آله وصحبه والحمد أصل ربي بذي المدينة تسخيره لي كل ذي سفينة نويت شكرا بالمداد والقلام والقلب والجسد في دار السلام نويت إحياء الفروض والسنن في وطني طوبى وفي دار المنن أصل ربي بأهل بدر أضيع عنهم وأنار بدر لسان صدق في جميع الآخرين وروضه لي جميع الكافرين فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلد كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد جبت له جل من افترائي بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للأغراضان ناظري القهار في الخميس وهدي بجنده ذوي الخميس تنظري بأهل بدر الكرام تنظري صمدا وجملة المرام فطر بكونه كوني مع الرجال فطر لقاء المحزحزه الإخجال فطر بكوني مع الرجال أزل بقلب مزحزه الإخجال يا ربي اكتب الصلاة ورضاك لمصرى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل والصحب والعدق معا لا اكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله ستة عشر واطجي بهن سلاز من البشر نبت يوم الأربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالكي مجاهدا تبت وبعت بعدما عاهدت ونزما أعداء

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذا الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي قلت الرجل اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن دفتك

منك آية وانشر علي بركات الآية أشر مني العصر بالجواري قوطي العداء ذوي الجواري نبت ستة وجدت بالبدل فترمضا كلي وردي ذا الجدل نبهت لي فصدت ذا انتباهي فترمضا رضيك ذوي التباهي فصدت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذلي إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذلي رقاب أهل الفوز.

ذن بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتلني قراي في اغترابي ضاب لي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

لقيت في الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور. كما تقول بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش والقرآن.

أحد يا من لم يرد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

راجعت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد.

تعوقني عن الوصول إلى العبودية وهو السولين. القبيلك الذليل العاجزان لما تحبه وترضى فائزان. ميلطفا ولا تواخذ بما علمت في باطنه مكتتما. خيمن عليك يا قريب ما طلب من التخلي بالتحلي بالأدن. من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل. عنك في انظر بعينك والهوى والنفس والدنيا وأوله عوان. نقف عاد عن صدى الدسائس أطردات عن صفى النفائس. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى.

من مصطفاك وسيلتي إليك يا إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي يا إليك أحمد المبكي

ذكر ذي الوجود والقدم قل البقاء ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تهاق أمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أوت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر مع

دوست ولذات من قدم صاحب الحديث كانت القصد الفني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا.

ولا الصمم هبق من فتن فيها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سيدا له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل الإله الواحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر وجهدوا حدوث

ما لخيات وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد طردت هادي الرحمن أي على رسلي كل عربي كيف يراك

شفعي قال خير الصلوات الأنفعي ولئن الإيمان بالأملاك والكتب والرسل ذي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أخذ أن تكون خيرا وطاة شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين لا نسوة به من العارين أصل من ليس عليه يخفى في المفازي بالعظيم الأخفى أبني الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كل وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مكرم يا هل رسول الله في تهي الحروف أبقى بشارات

تولي سواي الساق من أساء إلى سواق بانتحاء الشرك في توحيدي سواء والدرك أظهره خوارق غدية ويت الخير حواء مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني صالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصرحا

هو لم يمل إلى مسين ترافقين الله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر

القهار ذو العزيز الواحد القهار دوري وما لاختراصانها الحفيظ منذر معناي قلت واللفيظ قلت فادي ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ولت ربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سهلتي انتحاء التعب وضري

مع تسليم هبي بآله مع السحاب النجب له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي نبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة وجه صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر.

الصديقين ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن من كوبك في الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدان وسلم على الشفيع أحمدان أجبره يوم يا إلهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنهما إلى الماح الحبيب.

يا الله نقني من الأغيار بعد صلاتك على المختار، أسألك اليوم الصلاة والسلام عليه بالآل وصحبه الكرام. يا الله اصل اليوم ثم سلم على النبي وعلى

خير مضر مستدن وتكفني شر البشر. حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصاة اجلب صلاة

صلاتي وسلامي وسرا من بينه وهب لي فضلا من على الماء بأفضل الصلاة مع سام بالجماعة التقان نعتكم يوم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء نعتكم يوم بأن أصليا مسلما

هذه صلاتك التي ليست تراب عديدها إلى الذي فاق الوران. صلي صلاتك التي صليت قلي بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام. ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع. أي صلاتك التي كلت عقول مع السلام.

قلبي وقالي بها فأفلح ولا أكتب لي ما صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند أقم صلاة وسلاما للشفيع طني منك وجلي الفوز السريع أطلع إليك يوم مما قد مضى فجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا فيها بجائه تقبلا ابن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجائه

كما أمرتنا أن نظهر على منك برسول الله. قال خير صلوات الله أن تكتب الصلاة والسلام عن عليك فاشكر القلام. لما سأكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا المنتقى.

مدخل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم. يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصه لك وعلي قدمي المتباخي البرايا احمدك ارجي من خدمي ولتحمدان ولبشاة الكريم الصمد كن النبي.

أبيض عن سحاب المجتبى وكل من قربته بالاتبان أبلي فتح دون اللطي تيار سق ما استهى في خطي أطلب ذات تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا عدل صلاة لا

القرآن نجي جميع من أحب المصطفى مجاهه وقدهم ما يصطفى آمين وعصم سلمدا خديما من كل مكن مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات.

سرمدا فلا خيرك الحبيب احمدا فاتم ليس يوجه الكبد قيبدا على سور من عبد للمنتقى خير

المنتقى المبشر خير السلامين مديم بشرين لمتواخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للصورى يا حي يا قيوم يا رب الورى هل وهبت بالنبي للصوران على رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدمي وجه في البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد قد متبا قد ما يحب

لمن جحل رافقني الإلهام باق محيم فاغتدبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وأنها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء أجر

المكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفاجله لغير ذا اعتدال، وقاتل إكرامه من اهتدى أكرم باقي بأهل بدر، ولهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال كما يريده قدير عالي، إلا وهو المتعالي الوالي، أعدله والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثري الأكرم في الأقتال، من يروضهم بلا قتال، أكرمني بسورة الأنفال وسورة التوبة بعد الفال، تسيم للجمال والجلال على الذي نفى به ضلالي.

صاري من كل سن وتديم إيصالي أي ارتفاع من السفار وتقنن الوقف مع الإغفال أحسن يدهر من الإخجال وقل

الاختيار مرضه وكل اختيار وزغا به عن القتال وكل مكوعا متنزاع حاسد مقتال وزغا به عن القتال وعن نزاع حاسد مختال عن عباد بطن الابطال يصل كل ماكر بطال.

يا الله ذا الجلال والجمال صل بالتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد الأحد المعني الغني عن عمد له كمال جاوز العقولان ووهب المعقول والمنقولان لا نبينا رسول أحمدان أصل فيق لديه حمدان أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء وخيار اللاحقين لم يأتي في الماضي وليس ياتي كأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا وأقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا المحمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد المحي محى الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا لك عقل مصطفى أنارا قلب مريد الله فاستنارا نبينا ليس له مباري في السر

عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي أوصت بالإخراج والإدخال رجعة وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع والصمد الرافع السماء من غير عمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم هذه لشيء وكفاني الولم نفلين صلسوك بالغدر أني بحزبه إجال بدري على أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار عليه أسني.

أو كلي بالصلاة. قال الشافعي: الفائد الصلاة من غيره فر إليه عاجلا، بالمصطفى قيل وراء وآجلا أزكى صلاة.

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وبتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

فبل غير ذاتي الأسقام وقاتلي ما عظم المقام أشكره اليوم وبعد اليوم ولسواي السلام.

سكت من عني ما من متي يقول كني يكني سكت من متي يقول كني يكني علي قد قادري قاده لي بكني أشكر قلبي ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وانقضي بك الهدى والكرم أتقبل يوم أن

أمنحو لم نحني وليس ينحوني الشقاء وليس قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري صرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خالدا.

كني أذى والتسق لي فوق عماري ألمت نفسي وتبت اليوم كلا ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر قطع يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي يزقني علي أرجو بلا كلف وزق مبيعي وانصرني بترعشكالي يزقني علي أرجو بلا كلف وزق مبيعي وصفني عن إشكالي يا بفجك يا وهاب.

القلب العاديك يا قدير معا أرزي وترضي كل مختال أيتك الله بالإيمان يا يقن بكربك اليوم لي يا خير فعال ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أسر جميعا لي أنفرضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعاكم ملتمسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر من عبا وكفاني لك در

0: أنا الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أكبر فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إليه وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل إليه بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أمر يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لاتي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التماسل ما افتقاري لغيوق جاد بالوقاريك وربنا تعدد عرف وأيضا من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أما كي عرت ومن غروري لي وكان لي بالبرور له إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغي العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: أمثنا الذي قبل خلر وساقه لخير نهيس الخلر أجابني خالق جن وبشر

0: جابتن لي تخلد البصر يزوق لجل خير يلسي قهر وخاذ لي أفضل نور خد بهر على لني خلاب من كل كفر من خاذ لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد الكرر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخير يلسي قبل خضر وصاح ذرية إليه سلخدر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهلم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلق خالق الورى مولانا مع الفراء والزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا له كتابي ورم مشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانا أعطيتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني قوما هوى خسرانا لي اتصل في الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخي الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جزاء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمنا أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنا فجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفى سكوك خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له كتابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مع القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبخيتني طيبت لي الأسمانا ولي وابت الروح والجسمانا لي جدت بالبقاء منتهانا من خلخل وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أسهر الهدوانا أنت الذي ألمت من هدانا بمده من كتابه هدانا ليرد من سلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكوسي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمثل من قرأ أهلك السجانا وصل يا وارث والتسلما على الذي له صرفت خلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وسلبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسيل والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خذ العرب وصل يا صبور والتسلم على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن نسام أبدا خير بسارات وصفي أبدا واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخل لسن نسام منك بركات وسكنا تسكر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مها كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القادم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا دائرين هو القفور والرحيم والكريم خفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى سرمدا يكون لي بما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وسنبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سكاله قريبا هو القريب والمجيب النافه هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني عبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه السمريم الحمد لله على كوني له عبد قديم من جلا تفضيلهم لله الحمد والسكور مني وارتجي من حسن هذا المن أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي رحمة ربي يتحى على كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور قولي منسلقا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسخني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أودا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجيني من الشقاء والشرك إش المسير فوق صني يا كريم وتر رجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وتر رجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصير الخبيل إش رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أسده بجائه العصيم قبوله كلية بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافه المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوخ سرمدا أخراضيا سللت لي هدايا يا قهار يا من له البحور والأنهار يسكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك أتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهم ولي يربط كل من يباهم سبحانك اللهم يا سلارس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سميا قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يصفه الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي ساتطول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي والسعطاء فيه كما إياي قد نفحطا نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم سار جائم منك توال الهمرسان نجائم أزل حياتي بالدوام العافية عبدا قديما بالخيور الضافية أعطيتني سيادرا عن حسنا فهب لي اليوم المقر الأصنام لسخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتلمكان كلها حطايا سهلي بكن فوق مرادي أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنجي ما بهد من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني سترا ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكن لي خيرها مما أهب في أبد والتقني ما لا أهب ليكن بكن يا ربي وجه الهمري جميعه رضا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ عيديا من أسر قصوما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمد لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موتي وفي دريهتك فني السلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يكف رؤية النيراني وسائلين وهد بي جيراني دعا يستجب بما فاخصنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائق الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لفزر أن يقبل فأنت الباسط والقابل الهادي الذي أباسط إجل مباسطتي الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحصر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاخصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا من أم باب باسط كريم كريم بالبسط وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلها وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفع الذي قد حصل وما سيحصل وفوسيح السلام ناجيت موخنا بأنك الغنيم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيوبي وفني خير الرضا في السر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا رب هب لي أن يكون كلي أكبر رضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارات تدوم بحدي ولتدحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيح ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أحراضيا أبلي المنامها بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخل سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخلني عن الأصاب توسهم عن جنابي عن البرايا بك محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وربتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت قبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم أكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجف هادي وتنجي بدني من الأسى وتهيني بالخدم فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حل يسر مدن تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدم وصفي للبقاء يا سل خدم قبلت كونك دواما لي بكم فسر مدن سقلي به ما لم يكن إله صلى سرمدا وسلم على النبي أمي وخلبي علم لعبدكم من الهلوم والحمل ما التعدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتج المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصل بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد دهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكبدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسول بالإجابة أبلي يا وهاب كوني يا خدام فيهم بكون ولي يخلد رخدام منح علي بسرور وأمان دنيا وأخرى وترد لي السمان إذ الجميع ما يسوء وأمين قبل الوصول سربدا بالمن لأوصل الذي يسرني بلا تسبب والتخمي كل بلام فك بجاء المصطفى رقبتي دنيا وأخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا أن يكف فصحا ووجلا دنيا وأخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي أبلي ودام وبالرضا الأكبر همري مدام رد الذي خلق أو سيخلق من در حني يا من يخلق وجه دواما لي فوق السنين من الذي يسرني بالمن تفضلا حلي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا حلي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفيا بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هادي فضل لهم فتصر مدن إليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الأمنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاقصني وصنون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وكليم مكانا خير دنيا جهل لعب من المواهب السنية والمن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهم بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي ولو هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها ورداء حتى أكون عند أهلها رداء أويتني إلى قياس الأرض فليعب فيها قبولا يرضي كفيتني الأحداء والأصواء فرد لي الجميع والهواء تبت وبهت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهدة وأبلي الوفاة في المعاهدة يصف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وهاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق العدم وجه جميع ما أوم من كام ليسر بدل يا من رضيت عن كام مد حياتي ساتنا في لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كفى عصاي عن جميع المسلمين دنيا واخرى وترد للمجرمين منح علي بوداد المؤمنين وجل هدايه لرداي المسلمين لرداي المسلمين اجل لي العبد القديم ابدا بصاره لكل شخص ابدا لجد بكوني للملائكه الكرام مسره وصحبه وصحبهم لي المرام للمستلقي بالصلاه بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ذلي اليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي ولي يسر ما فاخ مرخوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت هني شك يا حفيظ يا من له المهنا يا من له مهناي والملفوس تفضل علي بالمكنون ومن مرى من الجنون مسكت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوساب فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنصر يا سلمنا للعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا نسأل

لك غدوي والرواحي والذهاب، لك مبيتي ومقيلي والإياب، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عدوت كونك معي في سفري، فاحقق الرجاء واقضي وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقي فضلك للاستقامة وللعبور.

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، مصلين على النبي الحامد، مجيت من ما عنده ليس يرين، رب الذي أكرم من كل كريم، ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم، أعطاني النافع نفع الباقي، وقاض لي مواهب السباق، كافته بذكر من شهر الصفر وشكر حامدا له إلى صفر، قل له جل وعز من جميع بالمصطفى خير الورى إلى الربيع، عظته بذكر من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى، له مناجاتي من شهر الرجب بذكر والشكر معا إلى رجب، كفته بذكر من شعبانا والشكر والثناء إلى شعبانا، رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان، جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال، زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة، يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة، على طلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد، له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين، مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة، حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء، سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس، رأيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب، يموت بدي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت، نفعني وكف عني الضررا فبدا وليسوق الدررا، نفع لغير ذاتي المفاسدا من لا يسوق لي

لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كف أن حد من غير ذاتي كل قال قد جحد.

كافر أو زنديق، لمن حني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، لمن حني كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملكني الألفاظ والمعانيان بقٍ كفاني أن أكون عانيان، حفظت ذكر من هداني فاسران لي سره كما كفاني الخاسران، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضر يكبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بقٍ حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بقٍ لغيري يسوق فاسدا، ما شكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما المزايا جمعان، نويتم شكر من إلينا أرسلان

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، يا الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان، سأو من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، نفعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة، خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق رسلا، نبينا رسولنا محمد به المحاضرية وهو مخمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يثني عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد، أحمد المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد، لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد، محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند، حتى الإله كل ما لا يحمد بين غيك إله أحمد، سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد، نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد، يخدم الفؤاد مني وليد إلى الجنان وهداه الأفيد، نبي شكر من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد، وطب تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول، بركة المحي محد قبل الخمول ولجاد بظهور وجميل، تكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل، تكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل، تكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل، أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد.

نفعنا الكريم والمكرم وقاضي تفسيره المحرم. جزاه باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل السفر. هيئة التبشير من رب الولي فانقاد لي قبل الربيع الأول. ينقاد لي من القديم الآخر ماشطه قبل الربيع الآخر. أكان لي

الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالي في هذه معا وفي الشوال يغزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي تلك عدا نفعني من كان لي بالحج من المحرم إلى ذي الحج أبعث الله العظيم النافع قبل الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد ناجته سبحانه وأرتجي من يتعلم فتح المرتجي أجوت من بر رحيم من مغني مطر عنه بما أستغني بركة ورحمة مع الصلاح وعشمة بطول عمر وفلاح بكوني الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا آيات منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار آيات منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا الطرا وكوني العبد له مضطرا لو توجهت بآيتين لكل ما كتب

والسلام وبيفرح كل من تأدبا زدني تقا وعملا ونورا زدني تقا وعملا ونورا قد يحفظ حفيظ الصورا حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير مغن ملكه يدوم على النبي على النبي محمد خير الورى صل برسيبك يا من صورا معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم منك بجاه أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور إلى حياتي فيك ربي فانيا كما طلب

من بعد جمادى في رجل قبل ولي كشفت ما عني احتجن فوت وقصدي اليوم شكر النعم كمين من خير مغن منعم ويتوجه له بالذكر وحمدي سبحانه والشكر نيته من رجب الى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا والشيء

من بعد أن تصليا كربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتمنى بهم.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الانبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنوسك الصلاة في زمن يا من لم ينتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء أكن وعد الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العداء.

يا الله يا رحمن يا رحيم تمن على مرضاته أحيم نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسق لي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحده ولي أنجس غريبا وعدت حتى غدا.

ومن أرتدي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منه صلاح عمر ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتدي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

بكونه الوهاب أرجو كوني، هذه ذا بشرى وعند الكون، بكونه الحفيظ أرجو الحفظات، وحوصي المعنى به واللفظان، كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى من وعده نجس. ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء، لكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا، بكوني الواسع

أنا رضيت اغتراف للكتاب والأحاديث به بعد المتان. زدني علما وهدى يا أكرم، وعملا وأدبا تكرم. زدني يا فتاح كل يوم أساة وبيبشر قومي. أطيرك بايعا فيما مضى، ثم غفرت واشتريت فمضى. هب لي في البعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمى. علي السل ولتحقق للرجال، مع سام ليسوق فرجا. من على اليوم باحتواء، من قبل قد طلبت زرع واء. مع طيف العلم لغوا لغوي بانصراف، قل لي إليك بقصوري لا اغتراف. أخلق العادات في عقائدي، والقول والفعل وزد فوائدي. بارك يا رب.

وبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا ورضى فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له

المستنقب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحبه صل وسجب سؤالي لا يقتب الصلاة والتزليما بهم وزدني به تعليما لا يقتب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما أخرج النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعان أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحمة رئيس المرسلين وأقنمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان قماشت منك وسط الجنان لابكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحيث

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فليب خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكن يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم روضا فاقا أني ورضي ورضي البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونك القادر قلب قلب من يحسني بضستي كل الزمن عملك اللهم حمد الحامدين بقلب ناوي

أزكى صلاة بالسلام وارفعا، لك مكاتبي وبهلي أنفعا، لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم، مناجين بالذكر والشكور.

ويأتي جبريل الأمين بالسلام فوجبا أو حاله قال الكلام سلام للعرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي لوجه الكريم بلغ عني لو سلامي وتقبل مني لوجه الكريم أذهب للسواي قلم تحبه قصر

عام الجيسس في عام تصنديا من مسس صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خد ناف واحد يقودني بمسس

قط لغيري ولغيري لن يران آيات العرش العظيم آيات العرش وذي الكرسي تقودني بسرها الخفي إلى فؤادي.

ياقر خير عن جهل والشر ياقر يقودني التاويل من لا يخفام الشين واختصاصي اخفان الي قال ربي سبقان وقد

والصمود وبلا شقاوة كلية وكعبادة الكرام كنية إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا تاب علي الله توبة محل عن عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية نفوزي يفوق ملك ذكر حكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمل وهو لم يد ولم يولد ولان كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءاً أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلى ومن جحن أدب كل ما يودي للحساب كلا سواي

المسلمين فصرفوا معا لغير هاربين. لقنتني تلقين موح ملهم وقم مجاهدة أي مبهم. سكتني عند عبادك الكرام وقتلي مخجل السؤل من مران. يستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعداء زان. أيتي العظم في أقايدي والقول والفعل فنعم قائدي. وأذكر بشكر يرقى كل العرس والكرسي نعم المرقى. كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك. يحبني فيك العباد والرجال وقد

فإنك المكرم يا مهدي ضري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

البدن يا من كفاني عداك موددا لك خط فادي واللساني والبدن يا من كفاني عداك موددا إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.

العداء وكلما يدرني حيث بدا علمنا اليوم باستقاما وضني للقوم بالسلام ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير رمضان علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك أعوذ أبدا من النفاق وقل فاكفنيها فاكفنيهما مع السقاق أبي بجاه المتقي مكارما هل أرزعي لقومي سالما بجاه سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاعا بالعلم والعمل والآداب بالذكر والحديث.

سيدي وقد ذهبت بالأقوام لقيتني عشر سنين وحدي وبعده وبعد كفيتني ذا جعدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعد كفيتني ذا جعدي ابن قلاني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا كما سرقت لي بلا سلم كن وطني أبي ينفع الطلب كن يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن من يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمنكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصره ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد في كل ملتجم تعبدي كون جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كون جميع

بل دبر من التفات وبظهره دبر فكم في القليب أعداء النبي ساب الغرج لو اتج النبي إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنا خلقا وخلقا إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنا خلقا وخلقا لسانه الذكر وقول الخير فملازم ونعم أذن خيرك سيدنا أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء للأرب ولم تدح معنا خناس إليه فروا بإليك الخناس قد مدعت من أنا خناس تلي فرب بك الخناس أحمد المختار أحمد التاب خديمه فلم يلم ولم يعم واجه جزاؤه وغصرا قيله ما طلبت حصلا إلى صالح تمتحن فراق.

حاز رسول الله ما لم يعلم إن الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية وفاق جمعا

طارح بالمرسل باعتلاق درجات الرسل رسل احمد لم يضاها لقد وعوه كانت لا يضان سيد القائد للجنات جف بها قلم للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفقه رئيس الرؤساء وابدا ابليس منه ييسان اخذ الراس العظيم أبدا مصيفا منذ أبى أن يعبدا رميح نحو المصطفى والله فاده لغيرك من والاه لا ينتحل مدينة منورا سوء حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينة منورا سوء حماها

مضى رسول الله بالخير فجال قد قادني كمالك سؤلي فجال رأه أفضل برايا الحججات قد قادني ولا ألاقي اللججال مدح الليل أو سهداء والخسرجان فيا مدحي فيا مدحي مدخلي أطراب المخرجان مدحي ليس يزال أبهجا صلى عليه خير

المصطفى وجهت مدحا أخرجا إبليس وضغ كل خرجا من النبي وجهت مدحا مسجا فسكنه بالأمان امتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له امتداعي والزقاق زمجا وارتفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيرك فجا أمن إلي قتل سؤلي فجا.

أتقصعد لهاد توجا صلى عليه الكفاني عوجا وجات عن داحي لمن للمنهجا قرأوا يستمع كل منهجا.

ودي والعياري كذلك الحكيم من جعل كل بشر الكرماي فان جعل ما يكتب حجي لدى ذي الجحود خلق عما عوالهم عنه محين دعوت عن دين إله الناس تصحصحا عني أدل خناس أدم ربي ملعين ولي حفر ومن قلال ومن وشاء ومن

للإفلاك لقد تبين ذا المقربين كوني عبد الملك الحق المبين أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور هدمت بنية ذوي الملاهيك باب من الجلال رب الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا

والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء ورسل عليه تسليمات باق مرسل ربت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد أقل غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفند ما حل أذى نعم المكرم السند لغير سند الذي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد أما إن باقي لي راضان أبه وقاد لي أغرابان لو علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان إلا شكري علي على الفيود لله شكري على فيود فقد من

إن اللقاء الأغبياء الحسد هم ذا بق كريم حمدا عهده لن يلاقوا كمدا تلين بارز البسط الشديد قلة الشارب من الماء الصديم يغفر الاله من ابى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبي احمد خير الانبياء عليه بالحجب السلام تربيا من لبت خير الخلق والصحابة مطع كفاني الجول كالسحابة علي من الله بامتداح من بسني بخير مكث وأمن هلمت بالمختار والصحب بنا من رام الضري عابدا لربنا أشكر شكرا لي يعترف رجما من فيده كي يغطيف شكرته في البر والبحر معا ريك ليهما العدا تليق معا لا في المحي بدت في البحر برلين نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها فمن منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من الاستلاق غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن فلا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكى لخدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل الشيطان المرين ألقي مختاري عند بأفري بكل خدمة

الله محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه عادت الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد أوان الله لدى البحور

أكرم قي قادما لازمه التكرم علمنا الله بالتسخير وبإباك من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر وكان لي برغد والدرر جعلني خبلا

موصل في عبد النعم الكريم موصل تكرمه في البر والبحر بدان لي وليك صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع قلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قلي سوانح يساقا وزنان نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصفي بلدي فاجعل الكريم والمكرم هما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان هي تقود كرم العدنان ليقود ما يقود

محمد صلى عليه الله في الآل واصطحبه ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع قيل غير تحت الأوجاع أكمني باق له ركوعي قول العداء مع الوقيع لم تلاح الأداء ذي الجحد قد وحدا لربي وحدي إلا بالماح النبي كليتي كند العدا وعملي والنيتي هذه أكرم بالأداء.

فعل ليقمها بالله والرسول لا رجوع لي وللرسول وقال الباغ اغترابا لا يعود لي وجاد بالديور للمعين عجز خلقك مدحا يبتدر من الجنان وكفاني من غدر ليت بيده يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقضي الأم واسم الخير كان قاضي المالك أعلى رغد وامكن سني كيومي وبغد محاصر الله كل ما صدر كني سوي ظلي يجي القدر أحمد بن المختار خير المصرين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من السناء والصلوان خاصة

وجعل الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي ينتهر والتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابح وجهت كل لمن كل جعل في وفي خير برايات فانجعل هذا لي هذا المنتبذ من أهل

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أعني بقي سرورا لا يريم بالمنتقى نعم نعم المكرم الكريم تنطي المحي سلاح من أبان قطعة من خلق أما وأبان عليك المغني له سجودك قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبدا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي توجيه الإلهي وحده قوض من لم يفارق جحد جاءت

وسيت ولي الصخر الأنام أبقى عن جنابه العليم إشاك كلك مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمنح الفرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات أنفعك مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزب الكرام قبل كفضه ولي الساق الكبل للمصطفى وجهته خدمة

كتاب غربتي هذا الأعداي أزال باخ أزال الدائي وجهري وجوره من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي أبدي عني.

ولي قد كان لي في خط طعني مها أذى بالحق تاب علي توبة غد غسل عني عيوبي كلها فن غسل وطير المغني لي قبل محان تغربي بخير مكس فمحان من ظن سيري عب عامي أكسسي مثل مسيري رأس عامي جيسسي فبتقول جهولا غمران ولا تكسب العليك للعمران لبك سير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعض وعد نجزان هدية مولاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرق بيني وبين كل من حجدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مطره لغي النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماحين قد أغنياني

تونسوا يا مال الضر وقبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس ابني نجحد وصارني وقد جهاد الأحد جادي المضي يفوق السرمدى رضى ربي وجاهي.

ينحون فجأن البقي غدا البحور هنا بيحط مهور الحور أثني الباقي مهور الفائقات فالبارعات المفرحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جحد رافقني الإلهام والتوحيد قوم إذا قم لهم جحود هل تقوم ما بناه الجاحد بين ربي الإله الواحد فرحيك من إله واحدا ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني في مدح المصطفى قيس الحسود ومدح آله

بالمكون وقد معا بالمنتقى تلون ألا قوجة عند المزمن أكات حجب أزالت كبدي أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاه فلأن الفضل يكون كالنفر فلأن الفضل بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكمني عند البحور المتبان يعني يكون لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري أتى بغبدي أدى عدايا مع مغني قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبل كل العدا قبل وكلا أخجلا أخذت حسبه منازل عدان فجيت تحتمت عمن عدا عن قزائل عاد صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا لجذا بي بالمناسل لدان تغربي مطيبا للخلدان.

الدار سلامتي إما يجرك بدان ويطافي حوليا من أزبدان وقاي الباقي تكفى وقاية الباقي كفتني العاران عند شاهي إذعروا إذعاران وقاي الباقي

ليس له كفؤا أحد، وكان لي بقل هو الله أحد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليما من لا يخفى، عيشا مكرما بالأخفى جاد لي

فالعزى عني قبل هكسسي فحصل الفراق نعام دكسسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضلين قد إلى سوايا

على فراقنا يسره بشيء من ابناء الزمن يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان هيب أسر العليم والخبير غيما قادر.

الكلام أنت سما حبيبي في الليام تبجيني عند العدا تبجينا ولكن صرت ولن أجولا هدية الصلاح والأنباحين كنت أرقم بها أقداحين ما توجه الأذى للصمد جل معز ومحاه أحمد أزكى سلامين مقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جحن ليبان أن الله أعلى القدم أرافقت فيه القدمان كنت داعي الجماد الثانيا من المحرم هدايا صافيا فاك بصلاتي من رأس رجا كن عبي الحجة خير منتجا فلحت الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء أضيعن الله والمشفعون وصعبه بهم عداد

الرحيم غفرت فاني كل من لم يعبدين للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخارقات وليخبر في عدا لي صاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل العسك والعدا يزل بين أخلاقه هو المغني المزل نبينا المحي أذل للعدان نبي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل مان يصلي ولا ألاقي ألمان إذا تلوت

منين وجاي الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاهب هو الهادي المجين أكرم الباقي ليدين إكرامه يمن عين قدير.

الميزان محمد عليه التسليم الكريم قيس الصلاة علوه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة علوه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر ليس على حي العداء

رضي به عن الماحي عن الأسباب أرضي الله عن الملوك في أبي الماحي عن السلوك لأن ربي بالسر المخجل كل ألاقي موجبات الخجل فاف ربي الضر عن توجي لولي ثورزو توجي أعني قلوب قوم كابدون كي لا يصرف التكابدون لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا بجاه

هديت الباقي إلي قد نهل ولسان في عداي زهزه ملكني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهي قائد بشارات السلام غريب الله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم رغمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد طيب سماك تكون حمدا يا طباق لا يزال الصمد لينتع الماهبات أحمد أتبعني الأكرم المكرم فامها عني الأذات مكرم وجهني جمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وشين حولي جاتي من غدر ثاني ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جافية ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أد إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عيدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا ويجناني

0: لا تخيل العالمين ما يصر من خبر إن الجهاد قد أصر. الحمد لله الذي ليسر وهم على سواي قد تعسر.
1: مد إلى جوارح الخيور اتمنى والموضع والديور. نفعني بغير ضر ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفعني الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجلا غير ممنون. واجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد فليس ينحوني بما ساء أحد. نفعني النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تريم. إلا قد أوصلت قرضا حسنا وقاد لي الدنيا وأخرى أحسنا. كتابه زادي إلى الجنان كما أن يختار من امتنان. لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصل ملكه وحسن السبقان. إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي. جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدان. أدى المكاره التي توجهت للسوايك ولغيري وجهت. أكون ربي بلا كفران ولم يضرني كلب الخسران. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء. أرضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم. ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض. ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا. نجيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحسين. ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى. نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي

وإنك لأجر غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نوران. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق.

في العلم والسعي ولن يجاران لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولا كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي رفض عرش له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان أخدام خير العالمين غسلا أيوب النفس وحياتي عسلان غسل عني الله ما لم ينفع تمز قاد لي مخجل كل مدفع يسر خير العالمين قلمي ولسواق اسمي زب ألمي أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي مدح النبي منتقى مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا مدي المختار من إلهي ما لي سواي زب كل الله مدي المختار من إلهي ما لي سواي زب كل الله نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصلي جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزا نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نورا وإن لك لأجرا غير ممنون من يتوب كرم تداحي قبل كمن به انتحى لغير الكبر أيقن توزى أن تدوم بشرى كان به الله حياتي بشران نحي نحى مع العروض للنبي سيدي كل أقرب وأجنبي نحن يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي لم تنحني غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد إذا كتب تسمى السجاع وهرب الخب له أوجاع جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة عديت عن رب الورى ورضيا رب الورى عني فذاك غرضيا أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطع بالماحي عن الأسباب يسر خير العالمين خدمي قيسا للبقاء والقدم هذا المعيد هذا لي المعيد للمعاد هذا لي المعيد للمعاد متغي به عن المعاد مدري المغني دواعي الشكور وقادري سنة عبد وقادري سنة والعبد الشكور مدري اللوعة ومدري القلم مع ضلاليك وملهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقادري فضل جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وضري بلا رجوع ذو انصرام نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجهد عرش العظيم أحمدان كما يلبس الفتون أحمدان أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين النبي أحمد لن يضاهى في الجود والبأس ولا يضاهى نحى رسول الله كما لا ينفد نفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها
فكونوا رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله على نصيحة فقال بل يرد بنعم بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب قجموا القريب من الاشتكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يا من عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه مهتديان واضيان بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي للمفاس مد رضا والخير للصحابة مغن بهم أنظر للصحابة مد رضا والخير للصحابة مغن بهم أنظر للصحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفع العصي العظيم أحمد يا من يلبس الفسرور أخمدا وإنك لعجل غير ممنون وضعوا كونك أحب أحب أبدا لذي الورى من الورى لهم بدا أنت لي مثلك ما تولدا قط والشروى كالنساء لن تلدا لا خدمة تروم الرشدا ذك من الرشيد يا من أرشدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قال عبادك وصنه مقتدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قال عبادك وصنه مقتدا لك انتحت خدمته موحدا لربه فاتق به من ألحدا كرمته فكيم هاد قيندا فلا يكون أبدا مفندا لا تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا رب الورى وغيره لن يعبدا علتما لجهتي قد قصدا من الأذان من حني من رصدا على ريبك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت ليك مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدقي حمدا أي تقبك وارتزق لي من وارتزق من عندا لقي نحوي وكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني بمن دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لغي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

خديما بخير الخلق بالمكر والصف أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارضى عن صحب النبي قائدا لهم صور متي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل سجاع رأس ذي الكفر يجزأوا أسود متى يقتل لهم ذو تجرع يوجب أن يبكي ويمحى تجرع أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى.

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كل تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وأنا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيع بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناس

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت، له السبق حين

من مصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادر الرحمن كثرا يحصن نوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو ساق من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيبي يتكهن نال واحد القهر.

كلي من الله اطهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار وبطن لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخيرا نعم المقف المعين كذبت.

وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عن كلكلي زح زح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تنتيبها أحقن المسكا خيرت الدجا عنان وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدر البنكا كرب يا مفتاح عني جلوتها رقم العدا زح زحت والجهل والإفكا كجوت كمان أدعمت للعمر جائعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا خيرت الدجا قلبي وكل حميته يحفظ لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أحلى.

كل مولاي حمد وهو عني محل كبلا وليقاد فيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وصك الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا لا شك مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك ليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يرى لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى

توكلت عبدا خادما لا أرى صرعا على اعتمادي راض أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز الصبعا على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لقاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله.

واسع الباقي الذي خلى ذرة عا علو تعتلى أن لا يجاريك غير من لاسقة قد توجب اللعن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك

محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا لرب البرايا وحده قد نحى كلي لما اختير

مثلي انا اصل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فعيقا جمله الطمر لو الدهر امداحي خديما مخاطبا وان قعد في امداحه الاربح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاه الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل.

لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كل يزورك مني حيث ما كنت يا محي فؤادي وروحي بالبشارات ذات طي يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي بالظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبة منك الأعادي بالرمي أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخط كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذانئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يوكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى الدنيا وأخرى وبرزقون فيشكر مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خلت العدا عني وزحزحت زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلغ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن محد بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المترو بالله وحده وبعيد بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري أن نحوي موبخ يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد الله العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي ربي الذي راض العدا لي بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الردق
وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين

بالجود والفسق كالعذر الإشراق لي قعد كلما هيوت إني ذو شكور على الفرق قلبت بالعدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعطت العلا يا ماصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفت فغير سوى من خاضهم لي من الخلق قاطب يا على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وأعلى بها

أتيت بالشكر بالفعل واللطق قالت بها عينا وللنفس تطيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع الإتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع.

بإذن قياما في الخلائق يستعو عنائي بإذن الله عني محوته كما قعد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك السلامان من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع أهدت شفيعا منجيا زائغ غاسة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت جماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع قلاني اصطفها مجيد مشدد لغير عد من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشدد أثرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نخل الياقوت ما كان يلفظ ظلام جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رسيم عن وجهتها قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعظون ألم تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام قبل بشر يلحظ رام الذي ينحو لما حل رام من ينور قلب منه والرين يعكر ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صنحا من مشدد يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غي يبص امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي يبني النبي فيها عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي فيها خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فيقرعي يقول لسان الحال ليكن خديما من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملا الطبع ربي محقد الموج واليمي همدح الذي أنسى على الفلك الغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

أمرك الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى الحرب والعجم مجيء جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مجيد علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي.

0: أعطى المشعرات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن الشوري. يا أعطى المشعرات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن الشوري. يا أعطى البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني عبد المحسن السور لسعد بكوني عبد الله فيك بلا حس ولذهب بأني تبت من قوري شاق فعل للرب لا شريك له أعطى البشارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن الشور. يا أعطى البشارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن الشور. يا
1: من أعطى من ضرر الأعداء حين سطوا بصحب ملك نذير شأنه عظما. من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما. دعا مدادي وأقلامي لخدمته هوزي لديك به ما حازه الكرماء. وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد. كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا. سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا. شكوري إلى الجنات من عام وغشش يكون رضا الباقي سرورا لأحمد. رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني. به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني. إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنوني. زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني. عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني. ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير الشاف شفى كلي بتحسيني. شفيتني العام فاقبل ما شكرت به إطابة النون قبل الفاء والسيني. كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضاء لا يفارقني لرب طموا أهل الزقوم والسجين. نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني. أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين. منعتهم من جنابي بعد سطوته يا مالك الملك يا رب السلاطين. تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. إن شاءه من به أبقي الشكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني. لله جل يدي والخلق معبدني وساخني فوق ما عند السليطيني. لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني. توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قال ما أهوى بتكويني. يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني. أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني. نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني. أني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني. محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي يعينك وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازن يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتمزيني على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلقيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت ملك للي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك آب تسكيني مد الحياة بما فرضاه من عمل ولتهي قلبي بإيخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناجيته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصيني رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لضيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يقليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دوارا كل ماهيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبأت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشيني يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هب لي سول دونعنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل السوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن من لحن أظنني يا رب صل بتسليم على سندي والآلم أصعبه الشم العرانيني عليه صل وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدعبد مضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل صرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها بها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوه والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا ربي صل بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنون نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكل يفي بعد ومكنوني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدحيله في البحر لم يبق الدبيحات. نفى من قلاني الله نفى

لقد خادوا إبليس مزحان تطيعا كريم متين تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطروحا لخيل وراد بحر الندى

مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجبل في الدار لي خلد الجوحا أرى انفتاح المنتقى في تغربي غيوبات من للمنتقى أرسل الروحا خدمت الذي أبقى به الله ربه فؤادي وجسماني كما صان لي روحا لقد جاءكم قد صان كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي للهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أم بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني قال يا بس اجمن يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضوح صفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو كلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزأ، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزأزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

إذا يلتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئاتي الدارين كون الإله لي ولكان باقي منه إنقاد أنجاب قينقاد أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قد انقلى ضري الذي قبل قد

يا محمد المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحبري حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والدود مذن لحطالي نبي رسول صادني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وأرضي به من صان كلي بأزيالي وخيل وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني ما حد قبل أوجالي وخير وراي إني خيور تسره عليه السلام من حماني أنا خجالي إذا الضر عم الناس اضطرا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي إذا الضر عم الناس اضطرا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سطوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات لما سرني به وليراد صعب شارد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل وفد لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أنا أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي الأقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتج فامداحه احلى واعلى وانتج الى المرء بالامداح قد صار خادما اتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الاعداء نفى المصطفى الاعداء عني وادبروا ورافقه في النف اوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل قاتل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي المبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واش ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسال العلا وهو يعرج خلق بأمن إسلام عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بانا أن المصطفى خير سيد عليه من أولى سلام مؤرج قلبنا بالأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من

في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتضي فيه منهج يعد اقتران مع مداد الذي احتوى سريع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبب، تغير بالمختار أغنى عن السبب، كلا غير ينكف البلاء لا إليما، بدا كون ربي للورى وهو لي وهب، نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب، نفى الله بالقدر العظيم العدا معا، إن بيملأ ليك ولي مطلبي جذب، كفاني كفا كاف كفاني كاف، تبعت الخير نافع ولي برسول الله مختير جذب، قيا قادا نفع قصفا عن مضرة، ويطوب العقيم يودي إلى تعب، على المنتقى أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب، لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باق بالنبي للمنايا، إذا ما سرت الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي أباني وبالذهب، خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب، لربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهب، قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب، على المنتقى أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر والأمن قد نصب، هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الكتاب الجامع الخير قد سلم، يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب، يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب، محمد المختار يأبى مطرتي، لغير به الباقي محى الضر والتبب، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحان، هذي به الله إن البحر فانشرحان، أثني على المصطفى البحر مرتضيا، أليق كفاني من حوى مرحا، نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعداءه جرحا، نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا، كرامتي مثوبا من قد ساق لي غرضي، بلا أذن كفاني كل من قبحا، لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر الفاق ما صبحا، عظامة المصطفى قد كبكبت ديفا، ولو فرادي أمثلين لم تدع شبحا، لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا، أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في أعداء قد ربحا، خذ السنة من خديم لا يرى ضررا، فتمضي بك يا من كف ما ضبحا، لكن تداعي بأفيك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا، قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا، علم وسعي وآداب ومعرفة، لقدتها يا بشيرا قد مللت قدحا، هي ابتجاهك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفلعا، يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملل ملحا، مكنتني في ديوري فكفها أبدا، ما سيكفني ما ليس منشرحا، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضلا، قال الكرام الخيار السادة الفضلا، وجد على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحبل البصير قد جدلا، نبينا المنتقى مع أن يمازله في السر والجهر شيء قد جرى بدلا، هو ابتداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقريب وإلى
1: لذات بكوني عبد المحسن السوري، يا ظل بشارات بالآيات والسوري، لذات بكوني عبد المحسن السوري، يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قوري شاق فعل لرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا تلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله سكري في سهر ربيه أنا على ابتداء الذي لخار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل في سليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهاد وإسكانا ربيتني بعد إتهام وتربية عن يوم تربية إسجف صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت ريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيخانا وبرحانا إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بهدما داخل فهاد أصن فسرمدا لير الجنة وإنسانا أزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا دها مدادي قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة برسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفى حسيانا حملتني ربي بتكريم دون هنن في البر والبحر سدرسقا وتقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إي والترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مقنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسيلي هنا وغدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايما أتى أكون بما هي الخيب ريانا مكين ووسي ومكسر بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكتسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واسمي وسر رصدي يا نافعا لم يسر برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وحنانا لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد وتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحبل اليوم مطلبتي بكن ورم به لسرمدا سانا إلي حب فراق الذي لم ترضه قلقا ولتمه أني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا سممي سانا حجي بقلبي تقبل وفكني قطحا ولتمه الشيني وكملني بما سانا ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنا فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالق كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتن وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يقص الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلاحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من لهس خدما ناجيتك اليوم سافخر إليك فكن لي مفنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر سخيبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وجل بفضلك مصير بقربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا رب قد لي في الدارين كل منن وتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسبت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بهده ومضى فدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي القصف وتسخير دون عنا وتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتاه أبلي فتحا قد يريح عجبا يا خير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقد آنام دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النور رب أسانا اترجوه إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دار نجيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقليما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجو هي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر مناكرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وتكفيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوى كان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن خطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهلا ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لندانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقى البقاء به دنيا وأخرى فهب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لنا فتاه وهاب يا رساخ يا ملكي لفت وهب لي وارزقني بكن لنا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوهي لتوبى وهمي وقني أسل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك ليرد من صدقه بانا أجيب وصل لي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائخا بانا أسني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بصرى سورة التين له كلامي وصمتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسف منك تفتيني كففت خبر الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفي منك مكنوني فجرينا بها ماهي الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تكل من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كسفا لا يفارقني وتفني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أهويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متي ما أهد للمتي والسكر خادما يجد بالمنا ولهد ما صال أحمرا دعاء يستجيب بالمستوى ربي سرمدا ومن يتقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد صلصوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أهرجتموني ناتخين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم ساخلا ويهاسر ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر ومقالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد إني له عبد خديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تاتي المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسر سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جبء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصل إله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنفي العداء وبها يفارقني حنيد قاسد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنسه بالحزن قد أحدثه وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يقتفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصطفى في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنس سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأسلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقر قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها كيف فأصل حديثه وأجاهد وبها يفارقني سرار سلسوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاخصنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هليم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا ربي سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي قائد يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وصيابه يا واحد لما هن بصير إنسان كل مهره مديه مع الآداب والهلم والسعي خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحي دهاني إلى متهن النبي سيد بسره وفي أكبر الردوان محبسره وهي جرى للذي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السخاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافق أنفح الدريم كريم متى تمده يمدعك ربه وفي متنه فارقت سكا مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصاب بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهمن فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أسنى على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم على نلي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت شكور الله شكرا مخلدا على من به كل يسفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراخي بلا حوض له سنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براخ على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أسني صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام وراء حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السلام أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بهدام دي على النبي ولا تنتهي نهي سوى السطف بالتقيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء ترا بها لئيم أديات ربي قد هددني وصفيت وخطي يري الغراء القصر والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جلح النسيم إلى بس خير الهلم في صدر مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاص في الوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد تعلم والتعليم لله سدهي تحيات باخر قد حول كون ملكه على أحمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداه والأساء سفيه الذي كليتي سان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم صراطي صراط المستقيم الذي به قسمنا من الأقدار كالميل والقسيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفين يدي مسقدمت المستوى سات الرفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كل وأنماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار متهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ترواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق سرواهم يزني بذلك أقلامي عليه به كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خاد لي ما أستبد به مهل جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باخ قديم هددهم رئاياهم آيات أحمد لي خادت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمته المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فرى اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الرهان منهاء أما جهاتي مغن قد مددت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافق مدي ولهم قتيب تمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطي في كل سيه وما ياباه آباهم تراق صاهد توهدي لمالكنا صواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله به إب له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهات الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمنين أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محن لخير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرمت لمن جن جاب ذكراهم فوصي بذكر حكيم لا يفارقني مها به المنتقى أسني ببصراهم خرا يا آي كتاب الله سيقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى على كتاب بوحي الله مجراهم أجي قد الله بالمقتار دون فرا ينخذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرتضيا أنه ولي خار أنه ولي خار إبقاه وأمباهم بناني الله إسن مانها وله أمدي وشكري على من منه أبداهم يرضى لي الله كوني دهر ساكره وخاد لي خير مكتوب وأجداهم أردي إلهي وأردي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سولنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أحلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يقصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أرداهم له خطابه في سهر ربيه ولا يرو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم الصفحاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسدتي يا من بك الله ما لقطار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تبت من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمد هدية من إله دهر سافية ولا أسال عليه دهر أحتمد تصيم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتحد وجهت كليتي لله ساخد من للمصطفى من هو المختار والوحيد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفؤا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواحد امتدد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله والمختار في أبد فضلا فصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجنة

أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفر سلمها برسول خدمها أثنين ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وهبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر عظمة الصادق وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا

ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبتي سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب لي رضاه ولي اليمن سلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لمه نحوي العين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد يمحى بلا بقاء أزري لا يمحي المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزى وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاءه مع جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام والبراعة بالسبق.

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا لي وجه الأمانة والصفاء وخدمتي له حوت شفاء قدمه قد

والضر معا يوم القيام يقود للجنان من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عن لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجه يبغي بمن له توجه خاب العين بائيا بالندم من البلاس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظلني حب الإله والنبي وخلق العادة لي في طلبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد واجله لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على النحاء الضري والتعب

وبالشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين، إلا خلصت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير السول. خذ جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فذا فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي منه به صيت رفيع. رضيض رسول الله عصمت من حر والضر لله، ينقاذ الجزاء والأجور

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين والأذى لغيري فيا بد بجاه أذن خير.

الآل والسحب في الحال وفي المآل اللهم أفضل الصلاة والسلام للأنبياء قادرنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدوي فانكبت من مصطفى لي تقدم السبب للمنتقى وجهت ما أعلاني في أبد وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشرك

من جهلوا حالي وخاب الأمراء إلي قاد الله سرا دمرا من جهلوا حالي وخاب الأمراء قيسنا يا خير من أعلاه بقي هداه والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم فمن حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدعى ذلك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبلغ إليه كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

قاطع. علم إبليس بأن المنتقى خير وراء فخاف منه باتقاء. للمنتقى أشد كل مشرك كمخذ العدا مغيب لم يدرك. أبا أبو جهل تقدم الرسول، أبا أبو جهل تقدم الرسول، عالت سمات معتي خير سول. خاب أبو جهل وناداه القليب بإقماط بها تنسى الحليم. لم يبحث كذاب أي مسيلما أثوكة لمسلم ومسلمة. قال هدى الله أبا بكر إلى خدمة دين الله عبدا زائلا. عمرهم عزته والنور، عثمانهم ثم علي صور. ظهر حق الله أما الباطل فجده قيم بدر عاطل. الذي لي أراده الله بلا منازع لمن أباه كبلا. مدح النبي والرسول أحمدا، زب لغيره كل ما لم يحمدا. وإنك لعلى خلق عظيم.

حكيم منه إبليس أبق عليه الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت صدق صدي عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي الصالح الجميل عن قبيح وليقود النور فيما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني الباقي من الأكدار في دار الدنيا وتلك الدار مع نبي المنتقى المنير غلب قلبي وحباب النور وإنك لعلى خلق عظيم والله أن المتبى قد فتح ما كان قبل

والغرر نفع امتدح خير مرسل وصلى عليه مذهب لكسل كرمني مدح النبي في العدا به كفاني الله.

عليه الصلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون أفوار ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فضل الأنفع. يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا طلع عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام. وقفوا إلى العداء نعم الإمام. أكرم من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم.

مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام.

مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

لدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب، إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم، وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون، فها أنا أدعوك وأشكرك بها.

الإحسان، معرفة المصطفى الله المعين، بقدره أنقذ الضري اللعين، امتداح المنتقى لي سلبا، خيرا كثيرا برضا فانسلبا، ابن حيفر اللعين السرمدان، إلى سواه وهو

لكن كلامي الخطأ والسهوان باقي لقناني العدا واللهوى ملك خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة النعم السلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ابن عبد الله فاق

طرن كني يتوجه وزحزح الغرر ملك الملك نعم الملك مخجي لمن قد أمروا أو سلكون ذا بخدمة إلهي المعين بقدر ذاته عيون.

لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد أدى مكائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدان قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقي كلامي الخطأ.

مني خدمة صفت بشاة له وأعدائي نفد. هدم ربي بالنبي بنا ضرر كن يتوجه ولا ألقى الغرر. من الذي خلقه أو يخلق من الأذى عصمني من يخلق فارغ.

نفى القبول سوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما اختر لي يدب كما ساقه إلى سوان رب لغير العدان حد والحسد والجدر.

من أباليس بربي عزت قل من لم يضليك نبذت نبذت قبل العام ما لم يخطر ربي لي ونبذه في سترين كلا سواي ما لكل مفسد وصان قلبي الله.

لهم إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطان. ليس يميل لجهات الست لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس وهم يائس بالست أضلك إذا له القهار وساقه لغير انقهار. جنب الله جنابي فاجتنب.

من شر ما يخلقه وما خلق. ويثني الله العلي نيتي ويثني الله العلي نيتي والقول والزعلك.

وتغنض علي فقلت ما خان في كل ما نقلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ باقي من الشيطان عند أمرية وفي الأوطان. إبا ابتدأت بسم الله وعلى كفاي ذوي الملاهين. وجهت كل الحمد والشكور للمالك الرحمن والشكور. لك الرحيم بالنبي الرجيم وآله وصحبه النجوم. بالله فارق النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول. بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول. إلى النبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني العدا كالكدر. للمنتقى وجهت فندكار لكن به قد كبكب المكار. للمتاع وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة. هذه استفد ذاك ناكري لمصر الماحي بلا مناكري. ملكني الملك عند الداوم مع الكفاني العدا تساوم. نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي. إلى النبي وجهت عند بأثري.

شق على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان أسوق صمدا لغير الله تضر ولا إله إلا الله طواف كل من

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الذمم. هلكتم كل من قلاني في البشر،

وبين الزقوم يكبكب الصريع. أنين كل من قلاني سرمدا، أنين الصاح قد يزيد الكمدان. نفلي لم يهوى

لمن زحزح الأعداء بالخزي سرمدان. تلاغي الحمد لله قاد للبقيان لرب لي يوصل الدهر سرمدان. شكوري وحمدي تاركا ما حوى النهيان لرب لي لا يوصل الدهر سرمدان.

0: لم يقبل البر والوحيا. لقد بان لي أن المقفى رسول من يخذ لي كسرا يولي العدا خزيا. رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيا. جزاء لي قيدا في عام دكسس جزاء من الماحي أنا مزمح الخشيا. يسوق يا غير الله كل مفند طيدا إلى غيري دواما بلا لقيا. ما قد كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره. صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا. وهو الذي سميته بالبدء يا من خبلت بسماك بدء. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضير خيره. صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا. وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء. وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا. وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم. وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء. وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة. وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلماء. وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء. وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار. وصلي يا ملك ولتسلم على الذي بشرته بقلمي. وهو الذي سميته بالملجأ ولالي والأصحاب واشكر لجي. وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر. وصلي يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم. وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء. وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار. وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري. وصلي يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولمي. وهو المصمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء. وانشر علي بركات المائدة وجل حياتي يا شكور فائدة. وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم. وهو المصمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استوائي. وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام. وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن. وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم مع انقر رؤوس. وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين. وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف. واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري. وصلي يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما. وهو خطيب الأنبياء والآل وصحب في الحال وفي المآل. وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال. وصلي يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي. وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين. وانشر علي بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة. يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل. خاتم كل الأنبياء طرا ولالي وصحبي وخذل البرا. وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم. وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العالمي. وهو النبي الأنبياء المقري ولالي والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة. يا من بمكث قد محى مجالا. وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما. وصل يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما، وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ، وآله وصابه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب. صل وسلمن يا مصور على الذي به أتتنا الصور، منك هو النور الذي لا يطفأ، ولا لوصحبه وذو من يطفئ، وليهب بصورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن. وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم، المصطفى والمجتبى المعلى، ولا لوالأثاب يا من حلى، وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما. وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجل الدجى بخلمي، المرتضى الأزكى المزكى الأتقى، يا من بجاهه فتحت الرتقى، واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر. وصل يا وهاب ولتسلما على الذي سأخى لغيري ألما، بك جزاء منك يا كريم، ومنه والشكر به أروم، العروة الوثقى الزكي الأعلى، يا من هداه هاديا وأعلى، ولا لوصحب بحق النهل، يا عاصما من جالبات المحل، وهب ذا النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر، وجله مفتاح الخيور والمرم، وخير أجر ورضا بلا انصرام. وصل يا رزاق ولتسلما على الذي به أخود العلماء، إلى الصراط المستقيم خودا، يذود كل ذي النفور ذودا، وهو الحبيب الطيب الحسيب، سيدنا الأنقى هو النصيب، ولا لي والصحب وبالإسراء، هب لي كوني بشر كل رائي، بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل، هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى، واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء وكفن الجفاء. وصل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما، قبل بجايه وقدت للأمن، ولسواي ينتحي ضيق الزمن، وهو المنيب والقريب والرقيب، وهو المجيب والمجاب والنقيب، وآله وصحبه وكن لي بصورة الكهف والنور كل. وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح، المستجيب الندب وهو الصاحب، وآله الغر كمن يصاحب، وانشر علي بركات مريم وكالفيوض محجلات ديما. وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم، وهو أبو الطيب والطبيب، يا باقيا جنه له اللبيب، وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى. وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا، وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها، وليكن بعبقي، واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلقوا بفضل يا سميع، وارضان الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم رب حيث عن، واغفر لكل مؤمن ومؤمنة، وقل لهم منا للشكر مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة، وهب لهم من كرضا ومرحمة، واغفر لكل محسن ومحسنة، ولهم أوصي المزيد حسنا. وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي، أي صاحب القضي براكب النجيب، يا من به يقود لي خير عجيب، وآله وصحبه يا ربيا، وانشر علي بركات الأنبياء، وصرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم، وجل بجاهه العظيم ذا النظام، لك أحب من عبادات عظام. وصل يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي، وهو النجيب وهو المنتجب، ومن نحت به لبشر النجب، هو المهذب هو المنتخب، ولا لوصحب ومن ينتخب، وليهب بالحج دون زلزلة، منك المنى بخير آي منزلة. وصل يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما، أي كاشف الكرب رافع الرتب، يا من به كوني خديمه كتب، وآله وصحبه والمؤمنين، وانشر علي بركات المؤمنون. وصل يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي، بغير إثبات له في أبدي، كما محوت جالبات الوبدي، أي عزة العرب سابق العرب، وأفصح العرب أنفس العرب، ولا لوصحب بحق النور، يا ما هي الإنكار والتشنير. وصل يا معز بالتسليم على الذي صفى به تعليمي، وهو النجمك المنير الثاقب، وهو المعقب النفيس العاقب ولال وصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مذل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وزحزح ألمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصلي يا حكم ولتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولينور فكري وصلي يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب الناف الظلم وانشر علي بركات الرومي نشرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضري ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء واكفني الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا قائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضير وصلي يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وكل مسلم وليهب بسبين وفاطر محجل كل حاسل بماطر ولتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصلي يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولالي والصحب ولقبل ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبير يا باقيا قد زاسها الصبور إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتسفل الزمن وليهب بها قياسين المنى بلا تزلزل وخذ للأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصل يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولالي والأصاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصل يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب ومن قد اسلم بصورة الأقاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وخلب علم بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافعي المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجه الخط لديك يا شكور خير خط وصلي يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي، وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات، وصلي حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلمي والآلي والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم تقضه لوعيالي سلما، وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي، بحرمة النجم وحق القمر يا قائدا إليه خير الزمر، وليهب بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم، وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا، ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلالي والصحب وأكرم خلمي، وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني، وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد، وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصحبه وسلمي، وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة، وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع والآل وصحبه وخدمة ارفع رفع خبول وامحما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر، وظاهري وباطن يعصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا، أمين يا رب بحرمة الجدال وحرمة القرآن وكفن الجدال، وليهب من الذي أحصيتا ما اخترت لي يا راضيا أرضيتا، ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك، أمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود، يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت، صلي وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه، وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وجل توالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب، وصحب يا صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا، وصلي يا محي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي، بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة دابا حيث آن، وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآل والصحب وكل مسلمي، وبالمنافقين والتغابني وجي أذل غير ما لنا بني، ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق، يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي، بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم، بسورة الملك وسورة القلم صلي بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي، يا من كفيتني الأمور الشاقة صلي بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمدا والآلي والصحب وعمري أحمدا، يا خائدا لي أحسن المخارج صلي على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصاب وكفن الملام، بحق نوح وبحق الجن صلي بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي، واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد، صلي على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر، وسلم عليه في الآل وفي أصابه في الحال ذا وما يفي، ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال رب والكلام، صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي، أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا ذا أدخر، صلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المالي، يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي، بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبي والنازعات وفؤاد النبي، يا من لغير الضر كف وحبس صلي بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير ورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصحبه والتغنني عن بدع بك ومحي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوال صلي بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصحبه وخذ له بسورة المطففين سؤله وحب له بالانشقاق والبرود وصورة التاريخ ما فاق العروج قبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بصورة الأعلى وحق الغاشية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشري على النبي المنتقى المبشري سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي والتكفني يا ربي ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بصورة الفجر وصورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صلي على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلم ولال والأصحاب وعصم قلمي عفو يا رؤوف صلي أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صلي على ندب علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا مالك الملك بحق الزلزلة صلي على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا رب ذا الجلال والإكرام صلي بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمد ولال وصحبه وذا السعي أحمد بالعاديات وبحق القارية صلي على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط ولال وصحبه الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صلي بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بنظم ذا خيرا وبالتكاثر وحق العصر صلي على من جدت لي بالنصر به بغير آفة ولا كدر وصلي من عليه مجري القدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أذاه والغرر صلي بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها واللفظ لمزة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفول صلي بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمد ولال وصحبه وعمر أحمد بحق ما أنزلت في قريش من سورة صلي على القريش سيدنا محمد وسلم ولال وصحبه وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صلي بتسليم على خير الورى ولال والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارس يا بني أنت الباخي لك الأراضي السبع كالطباقي صلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجعل الحروف ذا النظم للخيرات من خير الظروف وجعل به ذا النظم كالخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاز والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صلي بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال ولتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الآذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسواي ساخ من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن الدرر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبا لهب بحرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخيام خدت إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخضرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصير والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجه على رسول الله أنفع صلاة في الآل والصعب كما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباقي الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفى إلى الأمير الهمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق الدواء من ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد ثبت مصليا على الذي الخب كبت
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد يا الله

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضر الأسوء والبلايا قاطب للمصطفى.

اطفأت صلتي النفس ولا شيئا يضرني على علي مسجلا إذا الحجابا ساترا لا يهتك.

ليغفر كلما قدمت هماس من وكلما أخرت طيفادي بكوني ناجيا من المعائب وكوني هاديا.

أجر بن قم يدي أخرك سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بيني وبين مفسدي. جئتك

من كف نبيه حسدا إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدأهكم إلى سوى الخديم بسم الله حب

الملام لعزمة وفزت بالسلام قلا سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء لغير فساد والشيطان يطيب المجلس والأوطان شقاوة وضر وولم قلا سواي تنتحي وألم يسوق من ليس له منازع لغير

فيحمد لكل من لم يهوني نداما هي أخرى ما القلى أداما أجاء من خالفي مخيب ابغتت منه إلي الغيب إساء من كابدني النيران تواجه الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كمرجع لأهله الدراي يقود من خالفني

أسك بجايل مصطفى المفاسدا عني أولي بهج دبل فوائدا ليس يوصلي ثم السلما عليه بالآل ومن له تمام.

قبل حديث ليهب جملة سول مصطفى عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كني وحي سلب القرآن من كونه لبلمنا قد آنان إلي وحي

قد سبحت أما بحبي له قد بحت لو شكوري على التجديد دين النبي الرافع الجدود أجابني إجابة القريب وجادني بالأمن والتقريب هذا بنية آل الأذايا المانع ولسواية تنتحي الموانع من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفق صعدي بعين والحيل مغنية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجربي العلي أخذتم ثم اختر لي وعكسه نبذتم.

قيان يسخو لغي الضر أبدا كذ الكفاني كمن لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته كبا

إلي قاد ذو الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم. عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الأرمرم. الأمير مغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوع.

ما لست نحوه الملوك نفى اللعين ونفى الأعداء من لسواي سائقهم والداء هبات من ملكني القرآن أمر مشكوري وشكوري أنا.

إلا كليتي عبدا له أبدا، ولا أطايع من قد جاء أو رفضا، إلا قتبت من اليوم من بدعي، وكل عهد لأجل الشك

لا خير من أين قلبي بالهدى رحضاب يسر جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا أيصرفك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فاتفنى الداغين السوء قضى يا من له الأمر كلي واحمني أبدا.

أنت الرحيم الذي أرجو برحمته، ثم القيامة بشرى حقق الأمل لها بجاي رسول الله سيدنا، أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل. أجوت أضعاف ما قد ساقه هرم كلا زهيد مدى

وارض بهيك. أفتح لي وتدم لي عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الإله الكريم الغافر الزلل بدأت ذا توبة من جملة العلل. سبحانه من لطيف

بالأمل أيوة رحمة ربي وهي واسعة ورحمة الله أرجى لي من العمل فنوت كتب إلهي جل رحمته في حياتي ويطوى

ولا تؤاخذ بالماضي من الخطر. أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا لماضي تلوم من أحسن الملل. أبهدي أكفني دنيا وآخرة كل ابتلاء وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق وزحزحني عن الدخل. يا الله يا بر يا رحمن هب لي ما منك التمس بالجاهل.

حباني الوهاب بالكتاب وبرسوله وبالأقطاب مشايخي سيدنا الجيلاني والشاذلي.

من أحد عنب أعاهد به الله الأعلى أتبع رحمة الرحيم والرضا بخمة للمصطفى باب الهدى أي بجاه فحعن بي واستر علي به ونجني من خطر أي بجاه العظيم أسأل مغفرة

بسم الله الرحمن الرحيم. بركة الذي الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم. سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة. ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجب. الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة.

ولا فناء لي منه الحديث. أبو البراء ليس له تماثل ولا افتقار بل له من مازل. حمد الباقي جل عن تعدد وعن توالد وأصل ودد. ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا أتى له وليس ينحوه كرا. أحمد من جهل وموت وصمم لا تنحو وقد كفاني يلغم. نفعني لي عمن وبكم ومن حياله والنعم الحكم. إيجاد كل ممكن والترك أيش لمن كفاك فضلا شركا. يا رب غيره وعن سواه عني له افتقر من عداه. رسولنا نبينا محمد عبد رسول أعتماه الصمد. أمعه صدق بأمانة جزد وبتبليغ إلينا عن كذب. يقود من خيانة وكتمان حرم خدمتي لحاله.

ثم برع الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن من دنياهم أقدارها خلا وحبا قد أمن ثم لكن الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات لن يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لن يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون الشك.

ظاهر القلوب والأبدان سال من البيضان والسودان آيات غيظ الرحمن وقد كفاني قدر الأزمان حباء من ليس يموت السرمدام ليتوجه بما

قتل وتهمت خير المنتقى ما لم يكن قتل غيري وبه فزت بكم عطاني الرحي أحي ما يغبطني قلي دواما كل الصافي عطني لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا هم الرحمن الرحيم لم يزل قبتني كفت مكاره الأزل حب حب رحيم لم يزل رحمنا ما أياي قاد للأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني 16 مع رسول الله كل ما صدر من البيوع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله.

فذاتي مرض أو حسد في طابت النفس وطاب الجسد أكبني بسره الخفي من قال خطي إلى الكرسي هذا القصائد قلوب الحمر تنعصي وهي بشر للكمل إن كتابتي لدى إلهي أبد غيري ذوي الملاهي للمنتقى قط لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي هذا كتابتي لدى البحور كلا سواي حيالي

عند العسكري محيرا لعبر وفكر أرحني عند جزائر الخمور سوى خيوط البرايا والأمور أرتسيس عربي

في البر ما أنت في البحر وعلى بر أني في البر ما من قبل كما حرمت ولغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو أعن المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من علي الله بالقبول وجاد لي بأفضل السبيل أسب جملة البلايا والدعين لغير نحوي نعم ربنا المعين ميت قبل التناجي المحب في مناجاتي حويت ما أحب أجابني الباقي بالجاه المنتقان من يوافق يلقى ما اتقان لاقى الذي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتل أدى الذين كفروا بغيرهم بقي انحمى كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي نظر وما أرم ينفتح يقود

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو تعالى.

لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكر بذا القصيد بسن ولا يلا بعد

مع العقود تبع الصابر عن المفقود بيع بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس

للإله ذي الغنى والجود فالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافل ودود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيد علي به وغبت عن عصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغني

أظل بخدمة الوحيد أعبده وإنه مصمودي مصلي على النبي المحمود أعبده وإنه مصمودي مصلي على النبي المحمود له متابي مع العقود البعيد صابرا عن المفقود أيثنسته مع التأييد والحفظ والإكرام والتسويد حما جنبي أنزل الكنود بلا مدى.

يا الله يا صمد يا معبودي، صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب قبل السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي المكرم الأحد، ثم صلين على حبيبه الأحد لسيدنا المنجي لمن له التحد، مبيد من أبا هداه وجحد، محمد وآله ناف الكمد، وصعبه نيران كل ذي ضمد. أزكى صلوات بالسلام لا عدد، لها تقيني العدا ذوي العدد، فصمد ليس له كفءا أحد، تذرعي بقل هو الله أحد. لا خطابيت ورم ما فسد، بما كما اشترى مبيعا ما كسل، هب لي يا من رم قلبي والجسد، واطلي في البحر حاسدا حسن، إجابة بها ألازم السدد، وما يفوق كل ظن من مدد، لجدت بالحسنى فجدت لي بالزيد، يا مغنيا أغنيتني عن مد يد، أبي بجاه المصطفى الهادي السند، وآله وصحبه الناف الفند، حط عيوبي وطردي من عمل، عن الصراط المستقيم وفنل، مكملا لي كل ما قلبي قصد، برغم أنف كل واس قد رصد.

يدوم بالرغد أقتقرا يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أهو يا خير كريم قد وعد وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد من وجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهبه لي يا صمد وبصحابه أسود في زي ضمد ما شئته بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم طلعت في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وغير تسليما لما حل هذوان أبغي صلاة والسلام للنبي والآل والصحب ذوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أفضل أفضل وراء المعظمات لوجهك الكريم خلد البشر بخدمته لأفضل البشر أي ضاعي بحق الأعظم وخدم يشكر أموري عظم هب للنبي الله منك النظم يا عاصما من جالبات الكظم أكتب

اقي ذكائي وتعظم فهمي واقلع عصم من خطا ووهم عطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا اضلال مضي الفوز وقد للبركات واقنا تشكر معا والحركات الى الكتابه للمختارين احب يا من عنده مختارين الى الكتابه بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك المر

حجتي عن العدا حجابا أمن نحى السمعة والإعجابا غبا كلية الإخلاص كون قاد للأمان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم ما سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان ساعتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كل ما يسرني بلا كمل أطيبكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أطيب لي من

لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي عقدي وقولي عملي ونيتي أبي وجهك الكريم أصلح كليتي بلا عناء أصلح هذا تعبي بالكتاب والحديث هذا تعبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أفضل أفضل الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط.

البحين هدى بي ولي الطيب زمنين أنثي الخلق ووسع عقلي من علي بالسلامة البدن وبالسلامة المكان والعطن أي البيوت مساجد تزيد لقد إليك لك وجنبني المريد نزل جميع ما حويت عن لغام ويا رسول الله سأني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له تمام عليه الصلاة.

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت الطيب منني يا ربي قد رضيت عنك جدا ولي كوني الخديم العبدا يا ربي قد رضيت عنك جدا فلي أبكوني الخديم العبد من ساعتي وصلي بالسلام على النبي وعد به مرامي
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر القضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باه خلد الدارين إسني هن الحارين والنارين أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير مهل علاوة لغادس الدارين في هاداتي من أودها جملة السادات له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات انتهت أجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى عدية المغني الحل الكريم خاضت لي الأمانة بالتكريم فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان أنحرم صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهدة فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له الخيام بما صفت به لي الأيام آتاني السكر الرحيم الواهد وسرمد النهار لخير جاهد لمن له القدرة والإرادة كل ولي خير صفاء أراد لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لني المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نمام صحيت قد عن بالأسامي الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام لوجهك الكريم أوصل الجزاء لصاحب من له كتبت رجسام يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى سسر مدى الخير رد الحسمانى وخذ له حيث يرى الأمانة يا رب يرضى أن علي سرمدى ردا به تسير بسر أحمدى أبلهم الرداء وللجميع يا خير محسن مكرم سميهم منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطي مثل وحي جلي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسب سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مكسي خاطي الوتر يا الله سلما على السيسوري وصف للحياة صار نسوري عبد الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام وتغنني عن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام ولسوي الإسلام يا باخ المرام لله تبت من جميع ما صدر من يحيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب الشيطان والأدناس للمصطفى المختار البصالة سبت تقديما مع الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان ليقود سوليهم أسكى سلامي العلي المقدم بلا انتهان على النبي المقدم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالدر النسيم إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو الخدم فجاءني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إذ الوصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء إن التماصل مها افتقار لخير مبقن جار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معدل ألف أصب به وإنه باق معيص من كل سوء وأصنوه يعيص أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره السوء من قرور به وكان لي بالقرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقود مقتضى الهنية وجرت حمدي وشكوري أبدا له ولي كن فيكون أبرا نفع لخيري الحيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني عن حرام بالحلال amdi wabil huda amani antalal ala yasukruhu bila kufrani sa'is madin min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidihim lo khitabi bi gururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wajud li walidayya bi muna biya yawduha jami'ul umana munah alayhima bima yubassirun كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاته على سيدنا محمد باب العلام حديثني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير لك فالمدرات مهد دائم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسل له أهل سرور أبدا بسبب منك وبسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فرح له سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ضر وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود سا أمان للمنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يرفو طرح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح خديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت ذا الخديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكاره سرت أبي بالله خير جاره علي من الله بالصفائم سرتو خليل الله سا صفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خرضا أغرت ربي لا هكود العبدا قديم به الخيور عبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كل ما قصد لمن أصن ولا ألاخي بالرشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا أحمد هاس سبقا قلت له مثلا جميلا يبقى يقمت له له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد هاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لسوى البزر علي من سبيل إبليس مال للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسال الصمدا إلى سواي ويلاخ الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسي قلب خليص برأني الباغي من الأسوائم مسخنيا بالصلح عن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محل ملام الحي والقيوم خادا للمنم بجائما عبد الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحيوم مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين ليجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سوى يدرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه هو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مع الخيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بنى ذلك الأمير من الفرى الحق الذي له الأمور وجوه صحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان أراس فيه جابه الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلام يعلم ذلك الأمير أنني لنتخم الباقي بمهي السنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى وطهران أرد الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وكفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخم وخيره لخالق اتباخم يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنا مصليا أني مع تسليمي على الذي قدمته تعليمي على أن للقهار قلب كل من له تنازه وللانقاد الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لي ما اختار الانتساهم إلا يوه فارق امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنهى باخ يقود للدا والمنها لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في ملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لانخاذ خريب حكما مالا لخيري كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجت خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره ذات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبطت بالسمت وعبدته بالسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخيره سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح يكتب للأملاك فيما حست أجوره وبرداء فست صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلال كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستخامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترهيم واجهني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كليتي له وقد حبت إلي أوصل الخراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر صلالام وأن يمؤه وسنسح للام ليقد مقدمات جنات العلام قبل الدخول والمراد لفحلام إجا الكتابة أبسر الهقلاء واجمع لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا على وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن القبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبل الخرى منك وحبل النصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تخر أين به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفلز الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ القفا والجهر أدية الباخي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيالي بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قاد إلي البركات والسلب يمنى المباهي لجنابي فانسلب وجه لي في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ساتيم محيصة وفي الرضا لذاتيم وجه للأحسن في حاداتيم وبي باها جملة السادات أدو وأكتب لوجهه كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليمه مع كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لقاد حلا وقفى بر بما تسليم باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء وإني أحمد يهينني على الصواب السمد بجاء خير الخلق منهم الجيد أرسل خير الحالمين الأحد منهم الإله الأكرم الموحد لله أمد مع سكر يخلد دوام ممكن فيه ينفرد له كتابي حامدا وينجد على الذي به الجنان أقصد أبلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا أكرما أوحد إن كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخاد هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاد لنا القرآن ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الأفير رد مكاره ولي لا ترد باح به لي المنى يخلل آياته إلى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل إلى سوانا ما يسوء يقصر في أبد به الجنان نرد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الثمر جميل تسليم يدوم المدد به على نبي أمين يحمد بركة عصيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنة يجدد لخائد والمتاه الأمجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به طر الكرام هبد لمن به منك أتاهم مدد خلق صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول أحمد تقدم من هو القديم الأهل من يمنه الأتى الكرام المدد هو الإمام وصفه الأجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجة المختار ليس تجهد ونوره ساعته ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفير لنا وينه لسوانا الكمر أبي بنا المختار بان سودد وما هو في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد ليبان أن الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المغني الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خادلي مشاكرا أكرمتني بقل هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الأحباب وكفني المرام لوجهك الكريم حبلي نورا يسره وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا إجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلبت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب قلت جميل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مد له ما لا يهد أبدا من المنابي وبسر أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور لو علي بتلاسم البرور محمد صلى الله بالسلام عليه في الاسم له من الخلام دين يكون عبد ربي وقديم رسوله الذي سيادة تدوم رديت بالله تعالى ربا عبدا له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسم الله وربي لله كل قد عباده وبي يباهي سرمد العبادة أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نلت صولي لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي باخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة الأرس وسل الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتهى رمت صلاة بالسلام في الآل والسعب كما له الخلام للمتبع رمت من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يرين أسقى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب عبد رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلام سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر المنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والقياس للمرام لوجه باق لا يسأل بكريم ليخد بلا أسن جميع حمارهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا خيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفر ما صلاة بمناه تحفر لأنبيائك ورسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مد له في كل ما من يفي منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كليتي اذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخرى ضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مذكورا بينت لي كونك لي تبينا وهبت للوداد والتلينا أبل رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمكس بلا خمول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خز الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء سبق والقبول سنسى إبليس مع القبيل أمدي لمن به أن التاويل أخنا مع القسوة بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما رى لخيري كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ميلادي الصفا معقول للخط في سبيل المنقول ما إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهنت للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك سل الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حما ليختار ولا تبديل مد إلي والد البتول صلى عليه واهب الترتيل إباءه مع إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيل ملكني الباغي مع الذيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ظهول دفعها لي رفا بلا بطول باخ مهل ختمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصبه من مالكي خليل سلحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنا وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول دين

0: منا على خير برايا بمنن أني كما عبد الفرود والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مدى إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باق أمدا أتو بما يسبه وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مدى له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يهلم أني من المنا وأنت أهلم دائم صلي والتسلم أني على النبي وتقبل مني mahal abati la bi haqqin yuhmadu an yaqablu qutbuna muhammadu amdi liman wal ilahu samadu wa yantahi bihi li ghayril kamadu manna alayya sul jalali la hadu biminnan fi awadin la tujhadu min allasima indahu la yanfadu aqil muna wal shukuri ahfiru dafa habatilan wa ma la yuhmadu billahi anni qabla sa muhammadu
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب

منّم حتى التعيب وضممته إلى أعمال من فازوا بأفضل إله مننت بالقبول لي حققت فيك رجاء

معجزة للمنتقى، من لم يوافقني لاقى ما اتقى. لاقى الذي كابدني ولم يتوب، شقاوة وزاك في أم الكتب. لاقى الذي كابدني ولم يتوب، شقاوة

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال أذل عدل المزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران لو توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب.

حارس من أهل بدر أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي.

طبعتم مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله، بعتم مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله، بايعت خير الخلق في البحور.

رمسي شكرك إلى الجنان بيوي وفشت بامتنان يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد لله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني ممن لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قدر

بارك يا اللهم في الشروع بالخلق والمحي وفي البروع بركة يغوتني فيه كثير.

إني أوصلت الزمن كليتي لي وقدت للأمم لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا

ما اخترت ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حتجاتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتحد نعطي الخيول.

السطو المؤمن هات بين يطلب بينك كل من لا يعبد الله ورط للزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أمن ما وعدا يعجز مدت الأعظم في الشروع سنة الكتاب.

وسيلتي إليك صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبهم اكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعن يصرف من له الشقاء يا رب صل صرمدا وسلم على

من الفجار وصل سرمدا على المختار نجي جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار إليك يا

مرج ثم من جميع الناس لا سلامة الساجد من كدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بستور وبستور واقية وجد سلامتي وزدني عافية أريدك عما فاكفني اللعين وكل ما يسوءني في كل حين

للزمان أجي وكن معي وكن لي أبدا وصلي عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم تفضه وانقاد محو الكرم.

بما يسرني ولست ناكزا. التفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذاتي وحمل أوطانا. يسوق من ليس له كفءا أحد قلا سوى نحوي كل من جحل. هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة. يا مالكا بملكه أستغني من قل الشكر.

وجاد لي في كل شيء ببرور كتاب ربي غدا لي مهدا ولي ما يخجل فيه الشهدا ملكني الله التمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبا قلبي ونفسي والحياة من صان كل ذي عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام رتنا ولنسينا

في باطن الجميل كليتي إليك للحسنى تميل فالحاتي كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحفي الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباقي

بالجمال قبي ساعات بحوزي خير مال أرضي عمين من رضيت عنهم هو كان لي ما استفدت منهم لم شيطان ولا منافق لي في شيء وسوقي نافق سوقي

مقتدر ويتوجي لإله القاهر وباطني طهر لي وظاهر أدعاني الجميل للشكور ولم يزل برافع شكور ينتقصي قصائد الثناء والحمد لمن حماني عن خطأ وعمد غنيت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضل قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد ثقة

يساق ذي العصي العظيم قد محان أنا عن معظم النظام فمحان مدر الكتاب ما حل لومي وإنه عن الأذى ذو الصوم من لكه النفع والساق الضرا لغير باق كفاه الشرا قال مخاطبا.

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تليا عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز أم

يتيم مع المفاسد أطبت ندهتين مع يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين وإحساسا قدت لي فلا أمين يغتب إلى إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيت نفسي وأعتبت لي السكون وقدت لي بلافرا كن فيكون

قضيه الوقوف فقد قضي بعد اليوم فليكن بلا عمى او لوم لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود ضيافه الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود لك تزال البقاء والمخالفه ولا القيام فزت بالمكاشفه فكيم ذي الوحده جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت للسمع

عالم حي تزحزح المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قدما عليك يا زلفعل يمكن وترك شكرا يا علو، طرقان الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي، عني قول

ورفضت بالحديث، قلت توحيدي لرب العالمين، وقلت أنباحي للماحي الأمين، مدحت ذا الصدق وذا الأمانة، ومن له التبليغ والفطانة، كتابتي له بي قد أثبتت، ولجميع نصر ربي ثبتا، قلت جواب

والزبد اشمد باق صانني لمن عبد بركة المختار عند اليم فقد إلى إداية كل غم ورسولي ليست تنحصر فكل من وافقه فينتصر آثر العظم عند المغرقان من المخدوم قاد الخارقان أجابني المجيب والقريب وانقادني التوطين والتقريب أجابني

قلم من سان صدري عن لغم والظلم كتبت قول ذا الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائري كتابتي كبت تلك تائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر.

والزمن هديتي يك الحكيم عند من له البرايا والفعال والزمن وجه من مكة للمدينة الله أحبه وصان دينا محمد صلى الله وسلم القديم عليه الجمع خيره يدوم دين النبي المنتقى المقدم دين

وطنه طلبت في أوراقي هذا ذا كل اعتداء خطي بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شزني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شابه

تبصير سقما لفضله أسير لك طبيب وخير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر فمن لغير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة

يا من حمى عن قدر مثرية يثري عن بعته بلا إقاق يا من ستوري أسفلا إذك قدت ثمني بلا انتهاء يا من له السير بأحمد انتهى لك شكوري بمناي يا جميل وليس ما لسوى يأتي يمين عنك رضيت مثريا بلا اشتكى يا خير مغن أمه من اشتكى أكيتما قبل اشتكيت مغنيا كليتي عن الأذى مستهيا لي قلت ما اخترت يا رب الوران يا خالق أحزن.

آيات برحمة يختص من سأوى وقد هداني النص الحمد لله رب العالمين أنها جهادي وبيوع الله

الدين المصطفى كالصحب وبكتابة انتضاح اللحب لوجه الجلال والإكرام أبو اسماء يجود بالمرام.

لا التزمت ما علي يلزم وقادر اللزوم ما لا يلزم علي أذني حامدا والشاكرا والطيب الحياة والمشاكرا علي أذني حامدا والشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا حمدوا حمد جميع الحامدين ولسوايا

ظلم نفع نافع وهو الله بالنفع لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشكر وذكر يصفان بلا لا شكري وذكري بعد محمدتي إنما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرم من استرى سلعي إضرادي

ولا ويقيني من وشاء قلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي لي بحفظ صعب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قشط من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني اطمئ على به وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سكن ومحمدة وصل عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين سولي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت موطري من المحرمين كلا جمادا مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجم كل مصطفى كليتي كل السنة مدحا صلاة وحبان للحسنة هديتي

ثمن قراني من عدى المنتقم خيبة أمر بائيا بالنقم حب النبي المنتقى نور مطر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحت وكان

بامتداء خير مرسل من عبايا خير هاد مرسل رد الذين كفروا بغيظهم كفن بهم باو معا بمكرهم باو الى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يا غضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن لا يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلد خير كثير لي به قد انسلم على أشجع قد كفاني كل من لم يهونا ولي

من قصد بيتك موتنا العلان أغنى بنا فيك الأعداء تلاسونا غمحوا تدان مع النصر نرى بفيك الأعداء تلاسونا غمحوا تدان الحمد لله رب العالمين إلى الذي لوح له والقلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان شرعي

قيل التلاوة فزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائق وينتهي للجنان لائق لله رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك وكل أو كل لله رب العالمين كلين ولم يقوم

هذا باق لا يزال هادما بنا عدوي لا يزال نادما ربعت في زماني ما من اشترى هذي يقضيك عند ربي سترى بنا لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا تنبادر الكرم منزل الكتاب وليس ينحوني حساب أو عتاب قلا سوات تح الشيطان وطاب للمجلس والأوطان لا منحني ذو كفر أو فسوق أمزة ولي يصفو سوقي.

ضر جاي لكل في أجل البر نفعني نفعا يدوم السرمدا وانقاد لي من النبي أحمد نفعني نفعا يدوم السرمدا وقد من البشير أحمد أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران لا يكتابي ونفى الخناسا والشكر اللزوم والجناسا أعطيت عنك شاكرا وحامدا أرقني أدفعت الضر خامدا أرقني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش والشكر يقبلا ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد نفيت يا بقي لغير من جحد نفيتي ليس له كفءا أحد أكرمتني إكراما موجود قديم باق

آلم هيتا أن يقصدني عدو كمدغي إنك المرجو إلى سؤال قد صرفت حسدي كما بقي عاصما من مفسدي لو يتبقي

أكنتني إكرام ذي الإكرام وقدت لي بالانتهاء المرامي لقنتني تلقين ذي التعليم يا قائدا لي أنفع العلوم لك توجهت بقلب قد صفا يا من بنور واسع قد وصفا إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفؤا أحد هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن أكرمتني بالحفظ والتلاوة وبالكتاب.

علو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم كليتي وما نحاني ألم. أكرمني الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صرت أمين.

0: نفعني النافع خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي مؤيسا مني ملا الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راسي عليه تسليم العلي النبراسي. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاسي من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاسي. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكسس إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكسس فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكسس وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس يمحو مفسد أو مفسدا. يمحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخي ليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لفرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وحت غربتي حمقا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا رب أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزيل

خلقت فاكفن الأذى والندم أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لي جدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرد كل ذي اعتدائي حفظت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي به جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي نفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفا له في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتقم نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقان هم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوها غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام جيششي بما رجوت منه عام جيششي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبكن فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم

0: إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كل اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا ربي في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذا تخن وذا تجنبي سحلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغضته منا إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا عليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأله الوفاء والغناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأمان وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصلي بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم ربي بجاه المصطفى عليه صلي بكل من نمي إليه سحلي في مولد للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رقها ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقن الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلط علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوبا بقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي ولتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزي التعليم كف بجاه العظيم عني كل أذى ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير مؤن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والصحاب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أروم لك اشتكيت يا علي مجهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خدني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا رب علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صل وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم لهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغني تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم وإني راضي عنك فسغلي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يصلسك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سما ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضى اليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أغناني المغني عن السلوك ولي يرض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليرض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوالي بعد منايلي يسوخ ذا أماني إن شاءه وراض لي الزماني دعا خلامي ومدادي لشكور ربي يفوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز وليجدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرد لمن جلا تشريك يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورب لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المني هب لي يا قهر في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح فطاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه للحكم في الثلاثة بعد فراق العشرة والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير منن شياها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب اساله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التامين والتحكيم خير لي فيما جدت لي انت الودود انت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موصي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أو جل لي اليوم المنا يا واجد وليهب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخير الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخير البحور والأعداء يا قادرا نفيت عني الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لعدائي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل لي أحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العامر ثم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام في لالي وصابي وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بآله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سخلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك في الصغل سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسل هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي صلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة قلبي بها ينبسط علي من النبي الذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن قلبي نفيت الشكيا لك توجهت أنت المغني فصرمدا جدلي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر لوجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي وتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوق المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برصد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلاء وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل دهري مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جارني بفضله والذكر مرتديا عنه رضا ان يجري مغتربا عند عداي المجري ناجيته بقلمي وفكري وبهما لي راض اهل السكر امنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافي الشر اشكره على رخاء السعر باحسن النثر واثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهار بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجر لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذا تحري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة ما لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجايه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العدا من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أغنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء آواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر ناية من يجود لي بالحسنى وزيده وبالمقر الأسنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهار من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه ويصحصه الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه أهني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال بدري ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإشرح في دوام صدري شرحا به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امحو عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وآله ونجني من حسري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط حبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوبة كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاخ المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشتري ما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن والطيب للخدا وجي إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمد له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حزد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قني الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجرب عصمة من الحساب وبانخلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوز يا عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صلي عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكامل النجبا يسر لي العسير والترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد أني مسلما عليه صمدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا إله الله قد وصلت

ويتقى اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي ويشكر قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمد أزكى سلام ذي جمال المرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

من الإله أقبلت قمني استرى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باق يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد أجابني الكريم والجميل نعم الودود رب لا جا تجميل أجابني الكريم والجميل نعم الودود

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأغى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إليه وجه الأغى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إليه وجه المنى بلا ضرر وليجوز

قد خفنا يقود كل الله ربي والشفيع محمد سيدنا نعم الرفيع محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأزن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ولن لغيري قد نفى كل ألم

ليسر الحروف من كتب كوني وارث المصون فانكتب قراءة القرآن صفت عمري عن وزات وعن مؤمر ربحت في الله وفي الذكر وفي رسوله المزحزح المخوف هدمت بالحق بناء من جحد هدمت بالخط بناء من نحى ضري ولازمت الرضا والمنحى ترسي عن الشقاء عند منظرا قبل عبادة الذي محى الألم ملكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فر بالحزب اللعين إلى سواي وأي زوده المعين تفضل الباقي علي بأمام ولسوى ذاتي نحى ضيق الزمان أبرت العدا معا لغيري كيسفت مباطني وميري ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال وقاني الباقي عن الدارين وجملة الأكدار والعارين خطي للعرش وللكرسي وديعة مع رضا العلي مدح النبي وصف

سلام تصلح كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسد إذا قرأت هلولت حسادي طرا لغيري يقمع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي زحزحت

أعاطي القدوس من أهل الهدايا، هداني الله هداية التي فجاه منه أمين الملة، مدري الله العلوم النافعة وذا الجنان قاد لي منافع الدوري، وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال. نويت الشكر.

نجس مغن عن كيل ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد وينتحي إبليس لي حيث ورد تنعو لي البشر للجنات بأفئدة

لم يكن قتل غيري وقاد ليكم لا يقود للجنان الأكرم ما لم ينله في البرايا أيم كتاب ربي إنك الكتاب.

الكتاب فجاءنا الخير بلا عتاب لازمنا الكتاب للجنان وطيب الحياة كالجنان عملنا المختار صلى الله مسلما عليه تي علاه مع

الكرام قديه روضته المنورة حجر كل باق صورا مني خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنين زبت كتابتي التسليس كفور وقم جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جحد إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغر غير كاتب.

سلام من الله بأهل بدري عند تغربي بأهل غدري بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين مكا أقل دون غي وعتاب لي قادره المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام ولغي نحوي ذو الشقاء مغتران لأن يقول في تلاوة البشر بغير مكن وأذن رب البشر كتاب ربي إنك الكتاب وفي

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبين قام منه الصالحون قبلين أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا ترين بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارقك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقوت نفل غير ينتحى

قد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساق الأوراق والذهبا. إن رسول سيف اشتضاء به صلى عليه لي بالضر قد ذهبا. لله شكري وإضواني ومحمدتي على مكاتب ذكرا أخذل الكتبا. كتاب ربي حبيبي سرمدا وله ما لم يحز ولا يحيه من كتبا. ترسي عن الضر والأعداء.

ينابع صيد أخيل السحبا، ودع ذكر كنز لا يفارقني، وأركفتني نارا لازمت تببا. لك عقلي يتزايد اللداك أخي المباح وينير البلدان، أكرمني الكريم بالمباح وفي حلالي جاد بالرباح، لا يقول الله في مالي يبيع مزحزحا

الكلام وزحته إلى سوى نحو اللئام. انظرهم جملة ما يليق بمن الله ولا الخليق. يلا قل جهل بذل الكرام جملة ما اخترت لهم من انصرام. بان لكل من له معقول مجيئهم ليك وزا منقول. فصي بكونه معي في الاغتراب قل العداو بعد كوني في الطران. يصد دوري معا عن الحسود عباد من فاق

إلى سوى ذات ينتحي سقل وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيشة يودي للفساد ولا يسجن حول لمبيعاتي كساد أبن حنيشة يودي لفساد ولا يسجن حول لمبيعاتي كساد أبن حنيشة والحساد

يسومني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذا تحول، فهذا الإله قد محى ترددي وكونه لي قد محى تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، وتنقل بالله في التوحيد مع نية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله، نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسم ذا تأديب. وجهت قلبي ولساني وجميع جوارحي لخالي

ومحسن وأدمن يقودني للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا تمد لي المعبود

الصلوات واستنحوا لجهاتي هفوان أحبني خل الورى والسحب كل كتابتي يبدو اللحب لو السلامان كما لهم رضاق أبهم لي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي والسحب.

مع الإعداء الاستواء التوجهي تلغي من له توجهي. أخصني الله بما لم يكن ولا يكون للسوى بكن رافقني في البر والبحر معا قل لي ليعداه معا انت مكاتب تدوم ابدا ابقيت عن من ربه لم يعبدان قدت الى خير وراك ما لا يزال كما بشارات والضر قبل زال كما باطن بحق فزحق ويقف كاس فايده ليدحن الى سواي السوء والاضرار

ينفد من عنده فللشكور أعفد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يقول أحمد إلى السعادة كل الملائكة.

هو اللي من اكتفى به وصل فربه ومن غني عنه انفصل أكن به من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول أي ترخي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أميل لسوى الله الجليل ولسى وسيلة

السمان منعه بحسد لم يهدمان سره من أراد أن يخفض غام ترفعه لفوق رافع السمان اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها بعلم بعلم يعبد إن الإله نعمة لا تنفد خبأها بعلم يعبد باقي قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوموا على السنة والإجماع.

ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف. انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مزعنين. إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع. مشاعة بالأمن عند الموت استقام الفقراء للفوت. بركة بالنيل خير نعما تنسي المريدين عناء الخدمة.

قدرة الله تعالى وجهه مبتغي منه زكاء النبه علي معلمني يكمن لدنك ابن وسد علمي وفهمي عنك لك استكائي قصور رباعي قبل العلم بالاتباع لك استكيت يا عليم جهلي فرق فهمي

علمت لقمان الحكم فليهب المصطفى خير سيم ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بالجاه المصطفى المبردي.

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم، وقادر الحفظ مع التحكيم، لا خطابي ومحل أكدار، ولسوى نحي نفى الغدار. أجابني إجابة عنها عجز، سوى هو الوعد به لي نجس. أي الكتاب لا تزال قائدا، لي إلى الجنان خير فائدا. كن فيكون لي حب للجنان، وفي الجنان لا أضاها في امتنان. إلى الإله قلت كل حمد، لا عصمة من خطئ وعمد. صفى بقائي القديم الباقي، والأرضين السبع والطباق. حط جهاتي عن عدا والضرج.

سراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعنا الرحمن والرحيم نفعا به قاد لي الترحيم هداني الهادي.

وروحي والجسد، ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما، ولسواي الساق من تعظما، همتي اتقت لتعليم العليم كي وجه من دي لا يوجه الأليم، ارضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير ألم، خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت، إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول لوجه ربي أعلم المريد بذا

والسنن كنوجد من يقود لي خير المنن لباس القرآن والتلاوة وخير غيركم وللحلاوة أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده وإنني له أجيم وحده

فلا يحمل يهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيث وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزح ما لا يحبه والضر يمحا عزو المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن.

إلى الجنان الراقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا ثبوت فانية يبقى سوريك من جماد الثانية فجأني من كان لي بالقافية يما أدامي حياتي الشافية يقود

كليه قالوا اجور الباقيات في كل عاده ونلت الواقيا قد يقود لي خير عافيا ما الصفا والامن غير عافيا ولان الباقي القلوب القاسيا بلا لقاء لست الدهر ناسيا لقلك لا اكون قاليا لازمت ولا ازال تاليا دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير

الإمام بشرك الجميل يا خير إمام لما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك نداء رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جدنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي.

ثانيا من المحرم القطوف الدانية تملك المحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروف داعيا قلى جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي الصافيا بصاة

0: عاليا مناصرة جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قالي لأحمد المختار قط القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد الشافية ود لربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهر الناسية أيت به لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملا بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظهر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك خلوب الظلمة لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وصاصه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهد وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خد لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصف عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العذبلة بدعوا هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملقني بغير سلبي وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمت لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميلة في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباخي الخديم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلحي كليتي بلا أناء تصلحي حطت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي النبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحمها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخى ذي الحسبي خير الورى بحر الندى ذي النصبي صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفعي داء النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكري داء النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وخذ له التسليم في الآل مع صحابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صل بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهو فمها يا معطي النفع بلا مضر صل بتسليم على ابن مر وآله وصحبه ولتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا لي كل صعبي صل بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صل على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صل بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري رضا وجهري صل بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صل بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صل بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتد لي يا غافرا ستر بالجنان صل على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليقض خير خيرا ونزلي يا من مها عن ذي العيوب ذيما صل على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صل بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبابي يمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير السعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صل بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي صل على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام صل وسلما يا منا على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وتل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفان بجود صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صل بتسليم على بغيتيا صل بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحب وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفوادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا ولي تقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإلى وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغير كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصعا قد كلكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفر بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلف صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة ليا إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخط وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ما اختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من اقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد ولالي والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة ودعوة ولاية ونكرها واللغوة وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جتليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء وردها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني اللعين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لدي عليك قد وقيتني غير رضا. يا من وهبت للأمان والصفاء، يا من برحمن رحيم وصفا، صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا، وآله وصحبه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني. وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر، على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى. واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما. يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق، على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق، سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال. يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا، يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل، على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق، سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال. يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد، يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل، على الذي يدعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام، ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل، سيدنا محمد والآل وصحبه به يا معطي النوالي. وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه، يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا، على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة، سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي. يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا، يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة، مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي، سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي. يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام، على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي، سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أقوالي. يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة، مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك، سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي. يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة، وهو الذي ليس يرى شرواه سوى معنى للذي رآه، سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي آمالي، ولي به شرحت ربي صدري كما به حفظت فضلا وزري، ولي به رفعت فضلا ذكري، ولي به يسرت فضلا أمري. يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد، مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر، على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى، سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من راض لي أقتالي. يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال، صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع. يا ربنا صل صلاة تدفع لغير النحو كل ما يروع، مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجرى، على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت، سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوض بلا حساب. يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال، يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب الملام، سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالمآلي. يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما، يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام، سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي. يا من حياتي به مباركة جعلت، يا من جل عن مشاركة، يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة، صلي بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله. يا ربنا صلي صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف، مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن، سيدنا محمد والآلي وصحبه واصم من اعتلالي. يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكلية تجير، مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من له كل بلا مشاركة، يا من وقاني مشركا ومشركا، صلي صلاة للجنان تجلب، ولي عدو دون اللقيا تغلب، مع سلام قائد لما أهب، إلى الجنان مانعا ما لا أهب، على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي، بشارتي بجائه وكوني، ممن لهم تصرف في الكون. يا ربنا صلي صلاة دائمة، على الذي لست أزال خادما، سيدنا محمد وسلم، والآل والصحب وكل منتمي، يا واهب التقريب باتصالي، ومانع الأعداء بانفصالي، صلي صلاة لا تزال قائدة، إلى النبي ذي البروع فائدة، مع سلام يجلب الهدايا، إلى الرسول من كفى عدايا، سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من قاد لي سؤالي، يا ربنا صلي صلاة تذهب، لغير نهونا الأذى فيذهب، مع سلام بالمراد يأتي، على الذي لي جاد بالآيات، سيدنا محمد والآل وصحبي، واعصمني من الجدال، يا ربنا صلي صلاة نامية، على الذي إليه قط القافية، سيدنا محمد والآل وصحبي، واعصمني من انفسالي، يا ربنا صلي صلاة طاردة، كل عدو قبل قصد شاهدة، بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم، مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال، من التوجه للنهو سرمدا، على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والتذكرا، نظمي ذا فضلا لديك واشكرا، يا ربنا صلي صلاة راجحة، كل صلاة ذات سبق ناجحة، مع سلام فائق لا ينتهي، على أبي القاسم ذي الوجه البهي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا صلي صلاة تذهب، لغير النحو الأذى فيذهب، بلا توجه إلي مع سلام، تهب لي به المنى بلا ملام، على النبي المنتخى مخدومي، والآل وصحب ذوي التقديم، وجل به الدهر حياتي بشرى، له وكن لي بالهدى والبشرى، له شكوري ذا رضا عنك، ولا أزال ذا ازدياد منك، يا ربنا صلي صلاة عني، مع سلامك على من اثنيا، عليه في الكتاب سيد الورى، محمد من الفؤاد النورى، وآله وصحبه والتصريف، إلى سواي ما يسوء ينصرفي، يا ربنا صلي صلاة تغلب، من لم يحبني بها فيغلب، على الذي قاد الرجال والنساء، إليك الناصح الرئيس الرؤساء، سيدنا محمد والآل وصحبي، واحمني عن الزلزال، يا ربنا صلي صلاة بسلام، على ابن عبد الله مذهب الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا ربنا صلي على خطب الكرام، سيدنا محمد بلا انصرام، وآله وصحبه والتصريف، لغير النهو ما أثى ينصرفي، يا ربنا صلي صلاة بالسلام، على شفيع الشفاء في الخيام، سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال، والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى، يا من لي أطاب مألفي، يا ربنا صلي على المختار وآله وصحبه الأخيار، وصلي من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع، يا ربنا صلي صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل، على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله، سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم. يا من كفاني النفاق والشكوك، خبلوا به وربط لي به الملوك، وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح، وجدت لي خبل بخير تربية، في ظاهر وباطن وترقية، يا ربنا صلي صلاة تجلب، إلي في الدارين خيرا نطلب، مع سلام قد يصاصه الأذى، لخير النهي يسف المنفذا، على الذي لست أروم بدلا، به وسيلة إليك ذا العلا، سيدنا محمد والآل وصحبه، يا مذهب الضلال، يا ربنا صلي صلاة تطوي، أني بتسليم يديم عفوي، على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق، سيدنا شفيعنا المقدم، محمد فخر ذوي التقدم، وآله وصحبه واقبل نظام، عبدك ذا وقل له بك العظام، واكشف له بلا عناء الحجب، وعندك اجعله مسرة النجب، واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة، وخذ سلاميك دواما كل حين، للمنتحى وللعباد الصالحين، واجعل بنائي به مساجدا، عندك لي والتقن المفاسدا، والتجزي عني كل من أحدمني، خيرا وبارك لي في مالي بني، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، صلي وسلم ولتبارك سرمدا، على نبيك الرسول أحمد، وهو الذي سميته بمجتبى، والآل والأصحاب أهل الإجتماع، بالاتباع، وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان، وهو الذي سميته بمنتقى ولا للأصحاب للانتقى، وصل يا رحيم يا علي على الذي سماته أمي وآله وصحبه الأخيار، يا من كفاني جملة الأغيار، أنت ولي والنبي وسيلتي، صل عليه ولتدم فضيلتي، إلى سواك لا أكون راكنا، بك إليك لا أزال ساكنا، لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا، وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان، قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك، مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي، ملك صل ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد همدا، وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا، وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا، قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة، يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى، وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري، فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام، يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني، مع سلام نائر ينور قلبي وتاتني المنى والبشر، في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا، على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى، سيدنا محمد والآلي وصحبي، يا من قد مها أوجالي، يا من كفاني كل ذي إضلالي، ذا عزمة من جالب الأقتالي، وخدت للعزمة من فسادي وجملة القلاة والحسادي، يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع، مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى، على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت، وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى، سيدنا محمد والآلي وصحبي، يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق، وخدت لي مواهب الشيوخ وراثة منك إلي للجنان، ولسواي ينتحي ضيق الزمان، وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي، سيدنا محمد والآلي وصحبي، يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما، يا ربي قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام، وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا، سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا، يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام، يا من حياتي به مباركة جعلت، يا من جل عن مشاركة، يا ربنا صل صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف، مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن، على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي به، وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني، يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه قطوف دانية، سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي، يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دوام الراجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه، وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد، كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال، يا ربنا صلي صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخيرنا الشيطان قد أن فانصرف، في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري، يا ربنا صلي صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام، سيدنا محمد والآلي وصحبه المزازه الضلالي، يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسفي، وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم، يا ربنا صلي صلاة تدخل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب، سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعظمي، يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك، يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب، مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري، على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى، سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مكمل الآمال، يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد، مع سلام لي يخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر، سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي، يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة، يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك، خبل ولا توجه الغرور لأبدا وقدت للبرور صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المال يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنا لي أفضل المطالب على النبي المنتخى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العيدا بلا لقاء قاهرة مع سلام ليطيب الزمن بلا أذن ولا جون ولا فتن وليقود البشرى والودادا دنيا وأخرى يجلب المرادا وليديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه يا من وهب لينوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي احمد واله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربيا كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما اشاء بلا غرور وخدت لي منفعه بلا ضرر كما محوت ان الاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاه اسنى من غيرها على الرئيس الاسنى سيدنا محمد والال وصحبه الاهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطني وجدت لي منك بسر كامني والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقدت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربة وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب والآل والصحب ذوي العبادة كما إلي قدت خرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخذ لي ما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالم للمؤمنات ولكل للمسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات وصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف والتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معا والحركات
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فائقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم.

لم يكن لينتحى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين قادر يا الباقي ثواب الصابرين مراشد سكن.

أصل إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت أو كتبت أصل إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت دعوت كوني محض عبد الله ومحض خادم الرسول الله.

في السر والجهر بجاه الداعي. قد جمعت ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. أبي بجاه المصطفى هب لي اصطفاء من قدر سمى به هب لي الوفاء. يقود الرجاء إلى الدعاء فلان تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. أجب داعي

أجل وسلم عليه وعلى آل وصحب معه ومن تلا يا وداد العالمين أجمعين بدايه له الصلاة كل حين دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع إلى حجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنا ورحمة وفوزا ورشد يسلي الشعاب في الدارين بالمصطفى والتقن النارين يعني اليوم بجاه المنتقى عبدا خديما ذا قبول وانتقام ذلك ليس بعزيز يا جليل عليك هبه لي بحرمة الخليل أحمد خير العالمين وجزبي والصلاة بالسلام طيب دعوتك اليوم باستقامة والبعد من مكر ومن ملام علي من ربي بالعلوم والفوز بالعلم.

ليجد بالفرج أصير عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي لعلكم تفلحون. لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا علي من ببقاء والصحاح وقادري كتابه مع الصحاح لوجه الكريم زحزح الكذر

دني كتابك علمنيه يا الصمد بالكشف والصيد ذا فهم عن الله أجله لي أبدا.

ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صلِّ وسلِّم سرمدا كرما على وسيلتي.

والآل والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع.

ذكا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله اسم باق على خير وراء وعلى حزب له وعلى المشتاق لله. واذكر الله في أيام معدودات ومدادي وشكري في

كذا مغيم من لم يوحده يعزلي ذكرت كريما أرتجي أن يجود لي بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شيخ كفاني الأذى فضل.

وخاطئه ذكرا وشكرا مسبحا وإني له عبد وقد طابك الكليل إلهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي ومأكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنى هاي بشر الإخوان والعمر الطويل لك الشكر يا قهار نصرا يروض لي ذوي الكفر والإسلام

لذكركم ذا المدح المصطفى لا تفضلي إذ جاءني منكم فصل وسلما عليهما الإسراف والنصر عجلي إلهي بالجاه المصطفى وبآله وصبي ثقل منا في تعجلي ملاذي لا يخفى عليك فجد به بلا كلفة مني وبالطف وصلي مرادي.

بصلي وصلق في اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظرا ونسا بجاهه وكف العداء عني وجدلي ونفلي واقتبك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والصحب أهل التنفل لا استجب يا خير مغن للشاكر فأنت الذي ما يستفيد منك التنفلي إلهي بجاه المصطفى كوين المنى أين وجعلني سورا لمحفلي تبارك رب لي قد الحق.

واسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عجز كانوا سواه ولي الوعد نجس. لقنني تلقين هاد استحال قلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شاء فعل بلا إماتة وما غمت فعل. مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مضرتي.

هيدي بخدمة المشفع المؤيد إن يقال الله منه أجرا بلا حساب وكفان الحجرا يقود العلم بلا تعلم وصان جثتي عن التألم ثقت ربي لدى تغربي يقن به لي قاد خير القرب إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التسليم.

قيل ندامتك وللعارين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي والقيوم قاد للمنن، تجاه من أبدى الفروض والسنن، لقد ما فاق الحي ثم

أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفضل رب العالمين كلا سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا استواه وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت عجابا الحي مع القيوم ولا إزال

قبل موت قد عرف أسكار صلاة من له الزمان قال شفيع جابه الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحبه باق

حي يا قيوم صل بالسلام على الشفيع المنتقى الماحي الملام. يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بشر للسر بالأمنام مصليا عن

ويتي المختار أمداحا تدور، وقيمتي المصطفى تشفي الصدور. محمد صلى عليه الله في هجره ليبدت علاه، واتبع أن الله جل وعلا فزنا.

كنا أخرى وحول مرادا ولا يحمل أمن مسلما ومن أحسن فوز قد يخلد الأمن أضغي الله وخلق جل وعلا خير إضلالك من أبى العلا أعلم أن الله على كل شيء قدير إلى العظيم ري ربي نافعك وللسواء بالدوام العافية علي

خيري أبي علي صلي والتسلمي يغبشر بي كل مسلمين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم من لقت أحمد مدادي والقلام من وجه من أوحى له هذا الكلام أبو تكوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل فكوني خليل الله والحب والعبد لرب الله أكوني ربي

وطير بالناس عند المزبدي أبقى تحجن فينا كبدين وطير المختلط عند المغرقات أكر أمدحن فينا الفاسقات نفعن النافع عند المهلكات بخالقات قد نفينا المشركات وصلني الله لدى البحور وقاد لي مهول الحور ملك عند الأسقياء توحيدي يا ربي وصانني عن الجحود وسط

زحزح الحسود يصلاني بدن الفئام خير من يا مذهب اللئام سوق لسواي ولغير الدارين كل أدن يا مدري الأقدار بارك يا الله.

وتلك الأخرى لمن جاءت لديك زخرى أقمت بقي جنابي ظاهرة فباطني تقود الطاهرة هديت المنتقى المعلم كل

أحمدنا المزبط الأقدام بارك لي اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتزيم السل السرمدا بالآل وصحبه وخدمة أحمدا.

ليس له كفءاً أحد. وبذاتك وبالأوصاف أباقي قد كنت لي بالصافي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل. لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل. لقد تبين لكل من علم كونك اليوم من الضعف السليم. سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من

ملهم عصمتني من جالبات وهمي هديتني هداية قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت.

باطن حكمة هدد يقتصني الواحد في الدارين لما لغير صرف العارين. حياة ربي تقود الذات إليه بالإكرام واللذات هدمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الساق ربي الفاسدة ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل.

فتفضل وراء بعمري جاء تخطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد ملت للجميل منك بلا حساب ما قال كلي إلى احتساب نفعتني نفعا أدام العجبان يا من يباهي بحياة النجبان يستطيع تسير قادر ياب لمن يشاء ما شاء من غير رهان يتلي يسرني بلا ضرر وقتلي بلا عناء إن الضرر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتيك الحكيم السالبا ليهده لعداء.

إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعدا يعجز لم ينحني وليس ينحوني معان كل عدا قد جعلتهم كعان أعطني غيابي ما يغبطني في سواي لي الصمت وطني هديتي هديتي زحزحة الإنكار كم إن كليك تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التزليز والجحود إذك وصلت لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور أخت المحامد إليك يا أحد طبق قول وحولي من أبى ومن جحد علمت العداو كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك ونجعث لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني حبك ولست أزهل يقول

وجهني الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرمرم حاولت شكر الله في ترابي بعد نحوه الاغتراب لقد تبين لك للكفار كوني عبد

0: مددا أسمني الله من أهل الغضي ما إذا أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس
1: رسولنا أحمد حس العربيم وسينة الحجم أهل قربيم سلام الأرض الأسيم عن صلاة على الذي به حسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسهم وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مخن لهداك أحفرون أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والهواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبحر رأينا فضلك قبل النبي المنتقى بالانتهاء فلال والسهم بجميع مستام صلي عليه سرمدا وسلما فلال والسهم ومن قد أسلم لو اكتب بالدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والسهاب اكتب سلامك وصن سهاب أوصل له جملة ما يحب فلال والسحب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نساء البرايا يا من به تقود لي خرايا لك تهي الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى قبل النبي المنتقى حيث بدا أو خاب مستها صفا أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسهبه بالانسرام عليه صل وتسلم في أبد فلال وسهب كما محى الكبر إليه في المدينة المنورة خرخ دمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خرخ دمي بالشكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلا عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل مرام له بآله وسهبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا قبل النبي المنتقى بسنسام أدى الأروف من بصارات الحزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل فلال والصعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسبه الرجال أوصل مناه دون قد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سنسام وكره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إك الخلام يك أهمال السهاب يا من كفانا درريه والصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي سمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وصل مقتير لي أن مفسرا ولا توجه لي هدا أو حسدا أكا مجد لي بخيره كمي وجل فؤادي صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخل بي يباهي الكبرى أدمت باطلا بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل تخليا كالآل والمهال بعد تحليا له متاب وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري طائها لوجه الكريم جل بائها لخير ينتهى الإداء والموصيات بلا نهايات وأصن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم من نحلينا له بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه ساهدا فضيلتي مدحت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خل بل الأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايهت سيد الورى قبل الردى تخر ربي الذي أتاب الخلدى للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوهي أجل بر ملكته من كسس لدكسة في البر مثل ما مضى من جيسة ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا daha qilami li khidmati rasul kawni qadimuhu biman yahbu bisul hasa awanul insrafi lil murad wa kana lil baghi umarumtu arat wa jahala ila siwa ya bada wal siwa ma lam man lam yahbuda ana lani ujura qaumin sakirin kama ala kama ala li khulubal kafirin lilana kullu man naha khablu darar wal siwa yantahi ma kal yarar lillahi lil jinani tamtaddu yadi wali yajudu sarmadan bil afyadi adiyatul baqi ilayya aqbalat wujumlatul ahda'i turan wujumlatul ahda'i turan khajilat bismi ilahi al kharib wal mujib al wasih an nafihi wa hibil ajib subhanahu wa ta'ala lahum wa kullu man lahu taja'a wa hum ma isabi wa huwa ar rahman wa huwa ar rahim wa lahu al asman alhamdulillahi ala al islam azkuruhu alayhi fi dawami lahu ibadati bil asma'i musalliyan biha mahassana'i lahu khitabi bil asami'il husna wa hada li minhu al maqar al asnam abliya wa habu kawna nasmin liwajhika al karim duna wasmin abqaituhu wadi'atan ladayka rafa'tuhu maharida ilayka laka tawajjuhi bihi qadima lil mustafa alladhi hawa taqdima raditu anka wa radita anni ya zal hataya wa sana wal manni atat tahibi wa damamtuhu ila ahmal man fa'asuhu bi afdali ila mananta bil qabul li haqqaqta fika raja'i kullahu wa faqta asabta jumlat al balaya wa lahin ila siwa yasarmadan antal muhin najaitini khabru tanaji al alim wa fi munajati yaqutta lil ulum abqaitini muhjisatan lil muntaqa man lam yuwafiqni la qamat taqam la khallasi kabadni wa lam yatub sakhawatan wa saka fi ummil kutub radda makahij al hida ila al ida man la yusallitu alayya man adam hafisan al baqi fa laysa yantahi li dharrun ba'rum yanfatihim yaqudu lil baqi al munawar la wa arda wa li la yaqsidu ma la arda محمد صلى الله عليه وسلم ربي به اني مها كل ملام يا من امرت بالصلاه والسلام على نبينا الذي مها الملام به تقبلا بقدر حسم ساتك يا باقيته المقدم وهندك تلا خبيحه ليا وبرد فاخصنون كن ليا يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في اله وصحبه وقتلهم ما رام ما يسوءني من رام ما يسوءني يقتلهم wa sarmadan salli alayhi bi salam filali wa sabbi masabihi salam wa salli sarmadan wa sallim rabbiya ala jamihi rusuli summa al anbiya summa ala al malaiki al kirami yaun bihi taqulu li marami ya rabbana bi jahi jibril al amin man bil amin qad bahasa lil amin judli bi israri kitabikal makin ya man lahu bil mustafa min sukun wasithu ya rabbi salaman minka ya man rasaqtani min ladunka ya rabbana bi ja'imika ila ya man bihi qalat tali tanwila asabta man lam yatlubu masarati bikun kama sukta lahum madarati wasis salamaka alayhi wal tahab liyal munaya man bi ahdai dhahab ya rabbana bi ja'i israfila abli ma yuqallidu tanfila wa qad salamaka ilayhi wa kfiya idan nahu qablu asan wa bisfiya ya rabbana bi ja'i israila kufal li ghairi man hawa tadlila wa qad salamaka ilayhi wa qudim للبصر في مواضعه ومرخدين يعن به وليت عن خيوبه بتوبه وجدت بالخيوب اخرجتني مخرج صفق قبل يعن به انتفى الاسى والكبل لك خطابي قبل طالبا كما اجبتني بما افاد الحكم وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي اكرمني اكرام من خير الهدى الهمني خرجت من خيوب نفسي بالاله ولسوى يساخ ربي كل الله رجوت ربي فاق خرجا وليخاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي وما لي اختارا في جيب من جهل لي أستارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سربدا جساء ربي وجساء أحمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتى مستقنيا بمن أتاب الوقت رضيت عن ربي وربي رضيا اني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما اروم بلا نهايه بايسال الكريم صرف جمله مكاره الى خير ولي يوصل افضل الى داخل ميدادي للسكور مهرج صدق جاءني من السكور هذا لي الاجور والثواب باق به كل خدا ثواب يا خالد اللي بعدها الى سكور من يقص حسن نسام يا سكور ومن يقبل الكلام رافها لك جميعه سكورا نافعا قد يتلي يا ذا الهلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالك ما يدر وهن جميعه ما يجرني لدر وانت لا تجر نهوي ابدا سهل يجر ضررا او كبدا حفظت لي جملة ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم جعلت النسام جالب أجور بلا نهاية حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجائي من لي وحبت حمري به كما به رممت أمري جعلت سغلي أن أكون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلط علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايا لي قطك فيتني الملام بالمنتقى فقبل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفها سيدنا محمدا اصطفاه وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا سلام ربي عليه في الآل وفي صحب مهام جملتهم كما هدى لي خمهام عليهم أسقى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي يرضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صل بتسليم على ماهن مهام بك اللقاء حداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنبد الري الجموع صل بتسليم على سجاهم قبل هدا وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي والصحها كل يدي بك فتى مصحها يا من به بقيت سائمان بك مها الإسلام والأمان صل بتسليم على ماه تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيهم يا من سربت لي نور الخافيهم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صلي بتسليم على المصطفهم فلال وسلم برجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صلي على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآل وسلم به فلال والمهال يا من جهلت صار نسام الجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلي على المختار سلوائي كما به قصر سحتوائي ما ست في دارين من حتائي بلا تكلف ولا ختائي يا من إلى سواي أصحبت المبي صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مع سلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتي وجدت لي بصفه والسلات منصح على خير ورع صليتم وبر لا كل قد حليتم وقد تدرحت إليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكون الحبدام لك ولي خير خيور يبدام صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل أنام ولي قضيت الحاجة استخنائي بك مها السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا سفيهنا محمد وآله وسلمه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير دائك مهام أني وأن تقصدك أهلي فمهام صلي بتسليم عليه وتعالي نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني مأمني صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وقل له تفسير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدمي يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما قفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالعصم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا وجه السلام إلى الخديم الباقي ذلار علينا الصبح والطباق إلى النبي محمد والآلم وصابي في الآل وفي المهالم بجملة الرسل الكرام وجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وخذ سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك ورسل الفانية منستر الذي صرفته إلى خيري يكح ببدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية جهلت أصبت هداية باكية إلى سواي ولخيري ماليا يخترته ولتصون ماليا فلك سكري مها عمد خالدي يا خافرا لولدي ووالدي يا من وهبت لي ما أختارون بكونك الفحال ما تختارون ولي كتابك خليلا سارا وخدت لي بأمن أنصارا صلي بتسليم حلا من رضيا أني كما بك مها مرضيا يا من به قصر جار الله وجار أفضل عباد الله بكل واليق من مباهم ما سفا كل يبر رباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول واله وصحبه وفرهم كليتي وتقنها أن ترهم إلى سواي وجه الأسواء ربي الذي خرق هذا الاستواها نفحني بما أباه لي ولم ينو إلي مرض ولا ألم هذا لي الأخراض والرداء وبدج النار مها فضاها دجانها قوم أحبوني مهد قلوب من لي أجابوا صلوهد وصل لي كرم باخ النافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريكم لخار ما ليس له فروكم دهاني الكرم الارتجازهم لسك من وحد ساء جازهم ناداني التأمين والتبصيرهم لأخص ما كنت له أصيرهم إكرام سلجلال والإكرام إلا يخار جملة المرام ما الجميل ما به الجلال قبل أطابا خاذ للحلال ألوف من لي لا يؤجه الإساب تصبوت هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيهن كان لي بالأخفى دعا يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا أمنني الباغي بالاستدراج وخير مكر وعدى سراجي رديت من خاذ للهلوم وخاذ للبقاء والتحليم بارك للباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاذ للخيرات في مالي أباه إلا يخاذ مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فانجسبا أسوه لوما من مقدم عليم يحبطني فينا في عصو الهلوم خاذ لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاذر وخال لكتبا قال اللسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أصله ووجه الأسواء إلى سوانا سيده ارتواها إلى سواي وسوى ما لي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباغي وإني لا أدر نويت سكر الله خالق السماء والأرلب الذي هداه قرسما هل يسكر الله بالحادات وخاذ لي فيها من الصادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلى سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي واللسان وخاذ لي في كل صيح لسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاذ للباغي لسكر أفيدي يسكره بلا كفور الخلم وله هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل ما من يفي من الكرام وهو صانحي فيه سلام وسل أرسل أسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمستوى رمت السلام من الأحد فلال وسهب ومن له التحد كوين لخير الحالمين أحمدا يا خير مهبود النوال همدا أني يسل لسلوات لم ترد قط على الخير ولا حيث يرد للمنتقى خير السلام السمدي في آله وسهبه والهمدي يا الله يا واسمه يا كبير وهاب يا نافه يا خبير أبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمدي مننا من ليس له كفنا أحد يا خير متهو وخير ملتهد سلام وسل أرس وسل كرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بسارات الملك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخذ له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على مال وهب من المنى وبمدرة سحب نشكره ولسوا ساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجه للكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم زاعزة ومنن ليست ترين وجه الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمسيب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس ما زب الضلال كالدموس، هداني الكريم يوم الجمعة كما به بما له به رجوت ذا سعى، إلى الكريم قد فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت، لله قد وجهت بالإله لله قد رجعت بالإله مع الكتاب.

وليسوق السؤل في التراب من لك الكريم التمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تسيم باق ليقود الرغب فلا سجاء قادني من لغب وجه للكريم ما أنسى جميع تقربي عند العدا نعم السميع.

مدحا به قد عدا يكمه لكين للمصاب جيت مدحا يغني قن الجدال وغني المغني نافع عن النافع بالمنفوع.

الشكر والحمد لله حبا بالذكر بجلني عند العدا سنائي على كيب قد محى عنائي سيما

مدري المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت السولين نعيو تسمي علم من جكسسك على علاه حاوي.

لك الثناء والحمد قدس سرمدا مصلين على النبي أحمد اكتب له في كل ما مني صدر بشاطا بلا أذن ولا كدر.

لست بانتهاء أو فصول أخذت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي هل باقي قل هو الله.

كتابه كالرفعك لك الذي ليس عليك يخفى مني وأنت خير معت أخفى أخفيت لي خير فلاح للجنان وللجنان أنت باق ذو امتنان هب لي في الليل وفي النهار سرك في سر وفي جهار بارك يا اللهم في اختفائي وقل يا النور بلا إطفاء كتبت في لوحك إني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن لك شكوري بلا

شكر عمري الكتاب والشكر أم الكتاب أي بقائي ذكرت يقودني إلى الجنان الذكر ويسنح لجنابي مكر علمت أن الله أبقى أبدا عمري وإنه

مسير بدر يدين كالعدم لم يفكونه إلى الباقي أحب من كل مخلوق ومكرم محب من رأه البديع من غير الجمال وصانه القدوس عن غير كمال.

محمد من لم يحبه فليس يحمد، نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا، انت له قصائد الأمداح وقف افتقاري بالامتلاء أقداحي، لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله ما انفصلت، إلي أوصلت لدى البحور كمزحزح الأعداء والمدحور، إله ربي ثم للمختار كلي عند البحر ذا استتار، ينقاضي جزاء ربي وأجور خير ولا أحب من يجور، هديتي وثمني كتابي صدقة لي بلا عتابي، أكرمني الأكرم والخبير ولفؤادي بادر المشبور، لا ينتهي نسيان أو غفور لي بدري ما له أفولك، مع عيوبي بصير بالعباد وصار يقطفا جليا لي كبان، وعيت علما لا يرى في الكتب بل جاءني ممن حباني بكتب، قد قرأت

عربي وظفرت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغات كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكبر الأكرم عند الحاصرات إما حماني عن جميع الكافرات لم ينحني عند البحور المغرقات شيء يودي للقاء الفاسقات أدى إلى سوايا ضر المهلكات وليس عن حين تحاؤل

لمن حي كفر ولا فسوق ولدي إلى الأذى يسوق ناجاني الواسع في تفكري وفكري هازمة لعسكري يا تفكرت بداليك من بهم عن العقول وانتفى عني الوهم لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم اعتذر زي البقاي والمخالف كليتي به بلا مخالف الذي القيام بالنفس وجد لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحده في صفات كلها والوحده.

يسوء أن توجه ليك مسلما يا حي يا قيوم يا من أبقى كليتي ولي وهبت السبقان ويثي أزمان ما قد بيعت فكل ما

وكل من لم ينحو النفع طردان يعلم يديك حيث التأليف بدان تنشع ربي ما يكف الكبدا أن في الشياطين بربي سرمدان أنقذ ما لقتيل نفيا مكمدان ليس ينحو بمن بضري رصدان بل سوى ينتحي

نزل الطلاق أذى لم تحوي إنها أثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا ها كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا أني بليق مان أورام كنوري وجهت مدحا قد يوصل لي.

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العدل العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهر أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم وكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت الكل معا وضيرا عقابهم تقودها السلاسل كلاما عني عنائي غاسل ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بواب سقط وملام

ياتهم في القبر والقيام مكاده الفتنة والقيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا غدا الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أف لقوم سلسوا الله الأحد قاتل

من هداية الهداة للجنات وكونه لي مع المنات الكافرين بالقلوب ألم تندمهم والشدة والظلم هم الذين فسقوا.

على العقائد والفقه والإحسان نعم قائدين. نذكره إن بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يصفو الخلد كما يغينا الأذى والجلب.

نظرا بلا ضر ولا حساب قاد قالت إلى احتساب عن مالك رضيت من غير سخط وقليل من المباحات بخط نفاس ورضان والصفاء فلا سواي جاد باستفاء لا استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم ذو الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلل قل خطابي ولغير من جحل انه ولم يكن له كفءا احد هديت كلي بلا احزان يا خير من عبد بالميزان اعطيت النفع بغير الضر

قراءة القرآن زحزحت عداي تلقى نحوي وأدامت لي هداي بادر لي ما اختار لي مولاي ومن أن يسمون صدر الآيان ما طوائقي لغيري بانفصال ولي صوري ينتحي بالاتصال أضلحي وسوسة أو تعب أو حاسد أو

مع اليقين قسط عنده سرور المتقين. رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفض أبدا حين فعل. برعني من كل سوء ومرض وقاضي الخيور في كل غرض. باب خطي فعال الصحب أضيع عنه وأنار لحبي. هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء أو ذهبا مضى عني واشترى فالذهب. واصل مختار بالشن يبقى بقى صدقي وارجو سبقا. ألهمني الله بلا غرورك كوني معصوم من الغرور. نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها.

بالخير كما يبوء عكسه بالطير سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاحد وزاهل ماذا أبو جهل فظن أحمدا كنز الورى مد أدام كمدا يلوم كل مسلم ومسلما أدعو كنت

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت فضل قم المؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يصر الجن

ربي المقدم لقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلذ الله خير من رجاه الراجيم وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هذا ما

بالضرر، صلاة ذي العرش مع السلام، صلاة ذي العرش العظيم بالسلام، على الذي تصره مني قلام، أنما سلام الله عن صلاة على مزحزح به قلاتي، لمنتقى المحي صرفت خدمتي، لوجه باق صانني عن صدمة حبني.

خلق اللسان العربي ونوره ولينمي قربي فبعي غير جهتي ما ساء بغير عبد لي ومن أساء لمن شكره شكور من عرف بربه

أجي أخذ إذا الله كذب أفاج إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب

أخذت من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن غيبه شكرت راقيا هات نفسي قبل طلسس بلا بقيت من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العرب وجاد لي فيه بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا هو الإله وبدت له العلا تقضى العرش العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن من يقلد اصطفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكالكري من كل شرك سلما عبد ربي بما جاء الأمين بي إلى الأمين من ذي العالمين بالله آمنت وإني مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبده ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور ذي التقى وتعظى الإله والرسول.

سلم عن الصلاة خير النافع على الذي قد جاء بالمنافع لوجهك الكريم رب السلم وسلم عني على المجل من حروفي هذه تقبلي لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسببي ونيتي لك رفعي لو تكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة طاب

بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأنصاف، أرسل بجاه المصطفى للاحترام خليفة السيد للبيت الحرام، أرسل إلى سعو كل جار ولسوء أنا بالولي التيجاني، ويقف الأسمة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، هذاك عبدك الخير

إلى التوسل بأهل بدر حسني وجنتي عن أهل الكفر نجيت فيما من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا واعطي الغفران والفتوحا من علي بزياد.

يسوع عبدا لك بخدمة الرسول جدا لو تقيم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام لا به تعززا بك مع وليه في الدين جد بتوسعة تليل لك والمختار وصيت إليك يا

تجنبا عن النفاق وليهب مكارم الأخلاق. هل بيكني طويل عمري قطعة تريك وارفع قدري لك بي قد تفيد العام من

ما سمي نصيحة البغاة نعم إلى إطفاء نورك المبين فكفوا وصليا على الأمين لمن حماني أن

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تصر ولي به يسر ربي ما عصر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسلي ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يغزي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنبي نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدا لي قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفض فمنصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبدا آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من النبي الذي لم يكني ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي منن تسر في أبد منه ولا تضر نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه لتكريما هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي يعني الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد نحوي بمن يهديني كفاني المستأذين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم دعائي يستجاب فيما سرى وفي الذي نفع لا ما ضرى أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا ليولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصفي بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآله والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيع له امتداهي لدى ذي الجهد خبل موحدا لربي وحدي لله بالماهي النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كالممالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت صولي وقاني الباخي اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير ناموا مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاذ لي من مالكي أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبغت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح والصلاتي لمن به الباخي نفى قلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي خبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحدة خبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي استجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غسلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو قطيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقاد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشركي لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي اختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغيري اللئام أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حصت مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باخ يفيض اللوما خبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبد أبكار توحيد أزال الكبد وهرني على الأعادي الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لداعي هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عمن عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدى إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفني العارى عند سرار إذعر إذعارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليما من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراق من يسوقه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمضاه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقدت فيه الخدمة كتب كتب امتداه لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة حيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبدي ما خد كفاني كل من لم يعبدي للمجتبى وجهت عند الزاخري بكرة صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حبى بالخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مخزما عدا آياته لي تقود كلما يسرني ولا

سوى نهو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أغناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أغناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجل ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن هباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مها أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهو عداي زهزهاد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك متح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصب القدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخدر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لرضي بلا أذى إلى الجنان الغرض أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له والضر ينسرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي لي يسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل بلا خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجهي الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذ للمنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فصب بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي مخن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغني العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لقدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور الفن لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عذاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معينا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرض لي نبذت نبذت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبذه في ستري إلى سواي ما لك كل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهوي ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله.

0: لا يئس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا الى سوى نفسي وما لي يميل ابليس كان ذا ظهور او خمول نفى لغير جهه الاله عدوه وكل من والاه الى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست ابليس هو يائس بالست رد المكائد له القهار وساقه لخير انقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطان لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم العلي الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مع توجه العين ليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخن لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنا اختار بلا أغيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق سرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطان وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاه والدرر الى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معاداه ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذا الاله جاد لنا بعصمه من كل ما يسوء او يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت اجاب بني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعم ذو الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل اللعين لغير النهوي يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهوي وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفدي إلى سواي فالأذى دون نفدي له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مصرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير خبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا مدى ahada wan khadili yumnun nabi ahmada dhakki fuadi wal tusakkin jasadi ala ridaka ya muzil al mufsidi anir tafakkuri wa zazih husadi li ghayri nahwi wahmini an hasadi laka jawarihi ma'an wa haladi ya khayra munzilin hababi baladi kulli yatihdi wakfiha adaddadi ya bastan li kutubi wa madadi هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي محت ترددي والجاهلي جرد بلا تخددي يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي أجابني السميع نعم الصمدي في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وخاذ للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتهى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء والعاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لأبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فر لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كل من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كل وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو الخضرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سواي جالب الشقاء ينهو وأعطى لي مع ارتقائي
1: أعوذ بالله.

ضلال، حمده بالهدى حماني عن ضلال، علي شكره بلا كفران ذا عصمة من ضرر النيران، لو شكري بعد حمد خال

توبة عني محل غدا رضاك فالمضرات محل دايم جلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر

أبدي. قل إن وجه لي من لم يعبد بريت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن. مدريست الجميل للجنان من طيب العمر وطيب الجنان. إلى سؤال ضري ما لك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن. أدري غيري مكاره الأزل باق حماني وبارزي عزل. حماني منزل أنت زلزليك وسفري وليقود نزلي. من لك للعلوم والحلالا بعد كتاب قد محى الضلالا. هديتي هدى ويصفر.

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور نصر

إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله. آتاني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. عليم الله بالسر المصون مستغني عن فئة وعن حصون. نظري كفاني الأوجالا نظري لغير جهة الدجالا. داري ومجلسي كالممر

الكبد مع تعتعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر مع تعتعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى والجنة. محمد وسيلتي وجنتي

عليه خير الصلوات الأعلان جندله أبكار أمداع لدى من جهلوا الشأن والصف القلدا قلبي صفى بكون ربي خليم حبي ولي جعلك نصرا قل لي

وهو الحكم وابن التاتين المنى والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلالي وسط

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به كسرت مثل بحري هل تفضل الوراء في البر بخير مدح

وجهد في البر والبحر المنى فمن كونه خير الورى ما كمنى إلي في البر وفي البحر أمان خير الورى.

هي الأحد مطلق خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قدها من أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قسرا قلي أزني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديما.

الكريم والمكرم قل المكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه للأمانة دون خوف لكن كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا.

وفي وسط بالمعلن والمخفي مع توجه الأزاء للماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبسير أني خديم النور والبشير لذا من البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكمن البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم أقربني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل محمد.

ورضا وبركة. فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجل ما كتبته لكسسي. فجأني بكون كل حرف كتبته ليك بأجل صرفي، تكريما جاد في الشوال مخجل العلوم والأوال. لي قاد يوم الأربعاء الأكرم ما

ليس بوالي ولم يولد ولم يهتدي لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من نبي المصطفى.

أحمد. قال السرور والسرور يحمد، ضم سروري لسرور أحمد. خي كريم سائق قد حمدا، يدعو أجر من لغير ربي، مال وغير منتقى المربي، عياد أن أكون الشاكرا، ربي على من زحزح المناكرا. أزكى

عن كدر ولس ينحولي أسواء القدر مدي الباقي جزاء بالرباح ولي كان باللي لي يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى ولي قاد بالنبي الصورى نفعني بي ينفع

في قلبي قصفا وجسمي سحام طل أزال صافيا مصحا قياس غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرج بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكرا.

أحب لأنه الخضل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يعد من صلاة وسلام كان به لي قاد أفضل الكلام أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفد هديتي إلى جماد الثانية ما المحرم حبت بغانيا من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع.

سولي بأمن قد رضيت عنك ملكتني القرآن والعلوم نفعت بالجهول والعليم سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فهي تقبلت بقدرك العظيم فاقما أعطيته الدر

خلا وحبا أبدا لديك طيات كل الكريم والجميل طي أدود رب عنه لا أمين أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع أسيم باقا

إلي قاد الله في الدارين شيئا به صيرني جارين نفعا النافع نفعا فاقا وقد محى أن جئي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لقارئ ابن

بالأذى عن التوجه ليا بقدر العظيم نعمة قدليا توجه لي ما يزال أبدا طور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالغرابي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذاخة وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم يبشر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله ظهر لي كون رسول الله عليه

محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون يقودي بشر إلى الجنان من صحح الجسم ونور الجنان سلم قلبي من الإشراك وجاد باليقين والإدراك ترسي عن الغضب والضلال مزحزح الحساد والإضلال برأني الله من التهود ومن تنصل وكل أود شكرته بدينه الإسلام وقادني إليه باستسلام رفعني الله بأفضل الكلام وزحزح

نفعني حب الإله والرسول وحب ذي الحيزوم نفعا خير سول. أقميه البحر أهل بدر قادهم الباقي اعتلاء قضي لقني الله أدا عداه توحيد لا إله إلا الله لقني الله لدى عداه.

ولي قالت مخجل الصحابة أمحني قداد أو تزندق أما زمت إداك بي أحدق مدرسة مصونة ننجال خطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لزي الصلاح نابت كتاب

ودغي العداق والكدر ولإلا لا يردها المقدر لبعد غير ذاتي الباقي القديم مكاره الدارين بالسرية يدون قلا سوايا تمتحل مفاسد ما سينحو لحياتي فاسد بر عن البصير من عيوب بر عن البصير.

بدين الإسلام حسط ربح صوق قناص علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنوية.

بالدرر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يران لمنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحان هرب كفر مع شرك وفسوق لغير ديني وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة، لك الورى يا ربي هب لي العصما من ومن كل بلا والنقمة، لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي، هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين، هب لي ما

الصويض وكل من لك التجاك لا يرفض وقتني يا بر كفرا فقني دار أهله وكل فتني كف أكف المشركين عني بهذا بدني وجعلنهم حسني يا ربك يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني وصبقت بالصلاة بالسلام بآله وصحبه على الدوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا من يد وجهك وكل أطلقا سقيا يا باشا.

نفعتني فانفع بي الإخوانا والأخوات واكفنا عدوانا. أعدها بي أفضل التوحيد بحرمة المؤمنين.

أطيب لطفك من كل قدر، فصف لي قدامي وغدر، هب لي الصفا والأمانة والبشر، بحرمة المختار أفضل البشر، ودود هب لي الود في السماء والأرض.

آمين. أزيد دارًا عني الرزايا وزقني المنن والعطايا، أنت الحفيظ النافع الرزاق، فلياتني من خيرك الأرزاق. لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد، لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا، واكفني النواهيا هداما حب كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم، وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمام، وسيلتي وصل ثم

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. حمد ربي الحفيظ السالمين، ثم على المنجي السلام العاصمين، وسلام ربي الحفيظ.

نف كل فعلة قبيحا كنا هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا ذا الواقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف

الآيات نفعني النافع نعم المغني إما بي عن الأذى أستغني أشكر سبحانه وأحمد ومن يرم ظلمي يظهر كمد الله خير رازق وملهم رزقني ألهمني بمبهمي لقد رزقا لا يزال ناميا كيل الجنان هاديا وحاميا لا خطبي أمام محوه القدر.

0: قط الكتاب وعداي عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر القضاء وبالمنافس مح الرداء، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهو خير ما يسيدني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحو الهتاب، تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا في ولي خاد المنا وأبدا، فر لخير جهدي السيطان ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين أيصه من در الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال وكان للمغني بحلم وبمال، تسليم مغني عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جنات سال ساتي ساتي يا جميل يا جميل سرمدا، ساخن متن للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض، رديت عنك راجيا منك رضا وخذت لي منك الهدى والقرضا، بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رضا الصاداتي، باقي وجهك الكريم هب لي ما لا يرى للصالحين قبلي،

0: abli kitabaka ila an taftaha bi bana jannatika li waliftaham baqiyatul muksil rabbiyal karim dhikran wa shukran wa sana'an la yarim wa li wasilati ilayhi ahmada sallallahu wa sallama alayhi sarmada fi alihi wa sahbihi wa tabihin kama li khayri bihi nafallain baqiyatul muksil lahu wa lil kitab wa lil hadisi duna sajrin aw hitab sahida li bi saraqibun wa atid qablu wa rabbi khadali khayra mutud qarqul sa'an maliki murtadiya وعن وسيلتي وحني رضيا يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرست أحب صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد ولا علي وصحب في الآل وفي المهال وبالذي هنا أقول اسعد لي وأقبله مني وببسر جد لي بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي ومن يسر الكريم لجبلا إخالة وخدمة تقبلا نايت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم هدت أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا يا نافيا إلا يجر المنفح وقلت لي الدرجة المرتفعة لسبب كوني عبد ربي وخديم وسيلتي الذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لي جاد بالآيات خلقت ساكرا بلا تحرب ولا عصا لله ذا تقرب مرتضيا أنه وخاد للمنى وبي يبصر جميع الأمنا خركان للرحمن بالأمان لتابت الحياة حياتك السمان محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح مها إلهي بقدر عصمة ساتر إلهي وهي المحسمة جملة ما لم يكن أكبر رداء ما مما إليه جره سوء قدام يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم يا خير حافظ وخير ماكرين وخير ساهد منا لساكرين رديت عن قسام قوس شاكرا مستخنيا بك دواما ذاكرا مد يدي بهدم تدادها لك للخلق ساءني لكونها لك كففتها عن طلب من خيرك مددتها نافحة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة وخيتها كل بلا ومسلمة يا خير ناصر وخير كافر وخير من سخر كل كافر من هو أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان لكون من هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا وكون إنسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب أما حتاوك فلا يحدوم وليس يهصر ولا يحدوم لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسري سنت لي مد يدي إلى سوى مخن اتداء في السر والحلن اندي اهتداء إنا وجدنا ما الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أفهدا مد يدي لغير سر جمالي لم يكن هندي من الكمال يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى خرايا وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار إني محدث أنا بنهمك إسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مصنيا إليك راضيا أنك وبالرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسا إن اقتفى أو خد بدا ولي جهلت خير بر وصواب أكلي وسربي جالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا هل الكريم مثل مسايا أحمدا وآله مهسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حودا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من على النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطعا بحبتك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي افضل الكلام كما كفيتني دواهي المرام صلي بتسليم على المبصرين في حسبه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صديم وبالذي يسير شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد واله مهسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لوسام وسكر يرفهم يا واحدا قد جل أن يضاها وأن يسارك بزيه ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا حل اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا خرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني حديتني سقيتني قسوتني أكرمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا مندسبا عن البرايا ترام ملتجيا إليك بالمختار بأفضل الخدم استتار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أميل يا من وهبت لي خير التهليه من بعد ما ربيتني بتهليه صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علمتني خلوب المشركين ومن لدنك لي خط حلما قد فاخصني ومحوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر شكوري واستجيب وأطلقي موصيها يا خير محتن مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي هاجي من خير رهب قد قلت لي كن فيكون عبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لطاته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبد الخديما بدوائم العافية سرا وجهر سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم مسرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحد سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفيت لسواي حسدي صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتهى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصر مدام صلي وسلم عليه وحمدام بجائه كليتي والتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لبسر لم يكن وصل صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبرا بلاق من سهابه وتابهن كما لخير أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرى تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير رضا عندك اسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجور لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مكملا لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلج إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم ختن ولا إله إلا اللهم إلى سواي مال كل من ترك ودى الذي به أصمت من سرك فرى الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أسن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطلوا إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفل هدى إلى سواء اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وحن المصطفهم عليه خير صلوات الأنفهم لوجه الكريم خاد لي سمن بلا حدو وأتاب للزمن أنا لما وده الأبرارون وليس تنهو جهات الأسرارون إلا يتنخاذ المنى بلا أسام وعبدا لخير ننخاذ الأسام لا يدني خلوب من له الورام كما إلا يخاذ منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخيري الخرن وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوء الضلال لجهدي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاذ لي في كل سيهن أصوبا ينخاذ نهبي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفل هدى ربي لخيري خبلان يرتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي تجارا على الذي له خدو تجارا بادر لي هلمومها الصواب تكر من وفست بالصواب ينخاذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبيرقى حالم أسقى سلام البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقايدي مع العبادة ومنها ما سأني أبادا ألا لن يخلوا لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينول أساوان خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القطة وما ليمهم اختاره وإنده لي جمهم إلا يخاد سوان للسسترا مني وبهي لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسرت للأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سخرر والضر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما أوتحي بي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وخذت لي منافع القرآن يا رب كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما أوت ربي ما تقدم وما تأقر خبلت الخدم وحط لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمرت من تخا وحصرا يا من مهالخا أنا ونصرا فصرمد كلني كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حساب والأمراض وبالرضا تقود للأخراض سخط للأحداء يا قهار وساخهم لخيري انقهار وبهضهم صرفتهم بموت من أمرته منهم فليتعب الزمن لي كنت سرمدا بخير توسيها وخير إهتاق ولي قط صحم ولي وهبت ربي كوني جارا باق لخير أصب الفجارا وكوني الدارين جار المصطفى كسب به مها بقاء واصطفاء عليه الصلاة والسلام سرمدا يا خير من بخير ناس من حمدا وصد بأني خطرت عنك وأنه طالبا صلاة منك عليه بالتسليم فوق حدد في العال والأساب أهل المدد وهبت لي بجائه توفيقا وكنت للخليفة الرفيقا يسرت لي به يسرت لي بجائه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا ألاقي هندسا وحبت لي في الأرض والسماء أبا وتا من المحنماء حسمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رصادا همدا خليتني خبل أن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنك سوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء محجنات حليتني ربي بأفضل منا يا من كفاني أهادي السنن فصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا سين يجر أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحا واختار لي دنيا وأخرى طبحا صلي بتسليم على المصطفهم ولا لي وسلم بكل يرفهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيبي ذي سمن يا مهنيا خد جل المشاركين صلي وسلم سرمدا وباركين على النبي محمد والآله وصحبه يا من له سؤالي واشكر شكري يا سكور شكرا كل يتي يقي أسن ومكرام واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقى فقلت والفؤاد مني تابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكري حامد أكسس بالدالي آمين مها النساء والجدال لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفع لي أسال جهلي فكنت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوانه انتهت إدايا وانصرفوا إلى سوايا برا بصرف باخ خير رب حبدا وجهوا إلى سوايا أمرهم بالانتهان ولسوايا مكرهم من بعد ما لي رعضهم بروضهم تردن لخير مخنيا بفيدهم أمن وسكر خلدا إكراما سرا وجارا آسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وهر كفاني سرق الخناس والجن والخلق محن والناس وسانني أنا آفة الإطراهم وضرر التحليم والإقرائم وضرر التعليف والتعلم وكل سيح جالب للسلم أمد وسكر ورداء مني ومنه جاء أدن المنى بالمن لله ربي الذي لم أشرك سهن به إن سواي أسرك وخاد للأمان والصفاء وخاد للسرا كفى جفاء أمد وسكر به ما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى سرت قديما وأنا لن استفام لله ربي الذي بالسفر قداد لي في حضر وسفر أمدي وسكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوى نلج ولا يريم له يقول منه ما سعى الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سوى نلج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها التسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أفضل لمن ربى ورقى من طلب مولاه وهما ليختار السلب سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمهال لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لعصمه سكر يزيدني هنا رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها التسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يهبه من قاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهام والهدى ألحمني وقد كفاني الهداء المخيا وقد لي منه فيوض المرويا حمد وسكر بهما أهوي نهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي ما تاب قلبي به فانقادا أمن وسكر خرج دوماني بلا نهاية المرتجيا أن يقبلا من سكوري بقدر حسما سعد الكريم الأكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وصحبه وانقاد لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون محن وكان لي أمن وسكر خرج الأسمان ويتسايران في الأس ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبهائي سيدنا محمد والآلم وصحبه من قاد لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني أمن وسكر وصلاة وسلام منه على الحاوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصحبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير سراب والهدى وقاني أمن وسكر وصلاة وعلى وسيلة له لسيله الأولى سيدنا محمد منصرت خديمه ودينه نصرت مسخنيا به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يسر مدى سكور يا الله يا أفيس يا محين بك الخير يقصد اللهين لك حل يسكر بارتجاز يا واحد أكرم بالإنجاز فسكر سكوري بقدر سات وسد بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني قديمه سهر سيدنا محمد والآلي وصب في الآل وفي المهال يا من وهبت لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل سيح جارب إلى قرر يا الله يا من بيرين الناس الخم يا من كفان إلى حساب والنقم سل بتسليم على المحصم ولا لوسم بكل عصم وصد بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساخد متن للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم سل بتسليم ما حتى كرم على النبي المتبى المحترم صلي صلاتك بتسليم جرا على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليل الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حزمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بغير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ستستار عبدا قديما في البهور كائنا بك مع الخلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهد ما قد بهته حرم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص هام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا قدر على كتاب أسيس سانه لإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه العليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكر لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خادل من قد تسليم من خادل من خادت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاذ لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا سمت لا لتوجه أدواحي كمت حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني والتكفنيه إن رصد من الإله للخديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفين عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخلت بلا توجيها له كما تقبل لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللج ومخجل اللهائم نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالامتحان ليحفظ أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير نهوي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجسا من الذي خبل من الرجسا أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنب من استرى اللجاب الباقي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست اللجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أسني وهو الباقي سكور كليتي جهل أنفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة وأهلا جنبي دوام سكري للكريم الباقي دلار للنصبح والطباقي إليك وجهة الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي أسكرك اليوم وبهد اليوم يا من كفاني جاربات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جاربات ألمي لي كنت يا من خاد لي مراخني يا من كفاني كل سيهن آخني ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قولا وفيلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققا لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد fis bihi ya khayra baqin humidam ya mun bi fadlika lasimi damani bika ilayka li mutiban zamani salli wa sallim sarmadan ala nabi fis bihi wa rafa sukuran mutnibi ya wahibun minhu atan mafakhirum iqbal sukuran qaduhu wa akhiru
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسابي ينتهى مع الأكدار ولانتهى البشر من الأقدار سلامتي من اللعين قبل من به انتحى لغير الكبل برعني القدوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحني من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالب إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأقدار ولانتحل بشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل

نسخت بالشكر الشكاية فلا يشكو له العام المداد والقلم. أنا رضيت هو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي. ملكت حمدي وكل الشكر.

أزمان. قفيت الكفر وكل من كفر وبهديتك نفرا بعد نفر. يقودني حب الإله والرسول قلبي وحسن خيره بي وقبل حسن خير رسول. لله رب العالمين السرمدان حمدا أشكرا ينفيان الكمدان. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر. سبحان من ليتجلى في سفر سنتي شسكي وغبت ذا سفر. بدي هب لي العلوم والصور كمن بل الخلق وأحسن الصور. نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر. أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر. أنت لي قضيت لي كل وطر عند البحور في العداء ذوي البطر. لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر. لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر. هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر. وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من راض ولين اليرر. نبهتي تنبيه باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر. علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ما والرسل خور. ملكني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر. قنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر. لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العداء والضر يا غبر. ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر. كن في البر بمن أعلى مضر بلا خروجي لبدو أو حضر. يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر. لك مناجاتي بأحسن الضرر كذا قمة للمصطفى ناف الضرر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حبي لله وللكتاب والرسول قد محى عتابي.

حرم رمي والبدن هم حماة حرمي إلى سوى زحزح الدجال أبن عمالي بالفساد جالان أبن إبنية حيث كان بذات من طيب للمكان لمن حني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير أو إلى جنان الله كل يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله ثم الدري الحق الذي به دمغ باطل من رام أزايا فاندمى إلي مد سره المصونا من قاد لي ما أحقل الحصونا كل خطابي قبل وهو خير من لو توجه الخطاب في الزمن وأجهني بعد الخطاب والجواب من أمسكين

احتساب لقد حب الله والكتاب وحب احمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الاسواء وانني حاجي لاحتوائي سبحان من اطلقني بالتوسعه الى الجنان ذا امان واسع بارك للنافع في انفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداق والمرضى وليقود برضاه الغرضان الا نري قلوب قادر السور وحبذا الخالق محسن الصور.

وعزة وعملا وقولا. عن فضي كفان الجولى صلى على وسيلة بأولى. ذات مكتبا يا مولى وليسخر ما يصول الصولى. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي على المختار وأهل بدر سحبه الأستار. سبحان ربي.

أقداري أسمعهم حسن غدا جداري موج جنتي عن ماكر غداري أداد الله بهم عن عارك ويعدا يرود بالإزعار للجلال الواحد القهار كل بهم في السر والجهار لا يخطأ لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهاب بالأبرار كوني فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جاري نيت خير

النهار أشكره إن شاء في النهار والليل بالإسرار والإجهار أشكره شكر ذوي الأنوار قراءة العداء ذوي البوار وزقت بالمنتقم الجبار ولا أنازع ذوي التبار كل له

فردق إلي اللعين بالضر وخاف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قال فضله في وزني عبادة لرب الصمد تدا خدمة للمصطفى محمد قد لقى الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل من لازم التوحيد.

الأخلاق إلى سواق ينحو الشر فاتح للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبشات وراء الباقي لا خير أذى نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفاني الفاسقان ما يقول توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مديكا تسيء من إبليس مع كل الضرر اسمة الباقي لا يلاقيني شرا ليس كثيركم الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لكني الجامع من غير اقتران مصر الجمع والزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

باللص أهل بدرك في بغي البحر وصانوا جدرين حياة العرس العظيم الصمد كود حياتي كلما لم يحمد واجهد

قلت منزل على الكرسي يا كتاب ربي كنت لي خذ وأنت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب أي رسعت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا ما غير سقط فعلاي أبدا ضيفتك يا كتاب خذ

قضى يديلك يا رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم، أظنه في البحر وقت غربتي ومن كذا في البر.

ما يتوق فرده في البحر واطيه البر مثل بحر أسأل بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا لا خطابي وحوائجي قضاء

والرسول وصالحين ما يفوق السوري. لك علي الشكر والذكر معام، فليكن ولي أعدعق معام. يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سقط ليك من نعم تكرمان. هذه الصعب الذي قد كان منازعا فابلي الإسكان. أطيل الأعداء في البحور وفزت فيها.

علي بالدوام العافيا قل الحياه ذات طول شافيا وقيتني فزدني الوقايا وقيتني فزدني الوقايا ومن علي بلوغ الغايه من انت يا ربي علي بمنن ودفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني سقفي سواري ولك سقي بالنعم الوالي يستني الشعب في الشهر الصيام ولك سقي إلى يوم القيام رأيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق.

نك استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبت به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز جبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائي عليم ربي بالنصور في البحر والخلاء والقصور يتفي الأعداء بالتيسير قل قيت الحاج في مسيري يستثيفي لي صدري الشفام أخيبا علوم غيب كشفان هديتني فصرت زهدداء قل إردت كل ذي اعتداء حتى تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم الغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع تبت من بأخي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن.

قصيدة مشكورة مفيدة. وجهك كريم قد خاطبتك بمهر عدائك إذ حاسبتك خارة الغروب بالاستدراج وصارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدان ثبوتكم في الدرك النيران هجردكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم وكر

الباب، وخاب من ثلثه وجحدا، يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أذى نقمته، بكونه الرحيم والمنتقما نروم رحمة ونخشى نقما، ولمن كفر بالإله ولم يتب مع الرسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب

مستهزئين بالذين ركعوا ويعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنهم لا خطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والإثنين كلوج رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك فما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

على وصيتي إليك أحمد بآله وصحبه وكوني في مناي والقلوب ليني وجهي التسخير.

قد كونك الحفيظ عني، قد كونك الكريم مني، رأيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا، وبعد نبست فيه ونبست قبله وبعده، فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل، وخلقي حقا وكمل للأمل، لا سيء الأقوال والعقائد كونك اجعل كلها فوائدا، لا صحيح افعالك والاخلاق وبالاعتاق والاطلاق، حولي في الله وفي الرسول فقم راضي والتصق لي سولي، يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم، جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما، فبضا علي باتباعي وليستقر كل ذي إباء، بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب، يسر جميع ما رجوته بكم ولبي هب لي ما لي لم يكن، ملقتني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا، نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم، أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنبي، سقي يا أقرم ما ينسيني متى ما فارق في التحسين،

كاف أبدا وليؤمن قد ينال قصدا أعوذ بالله العظيم الأعظم كاتبة من ومئي المعظم وثيما الله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر أو أن يغلغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء ويتوجه إلي الضر صرفوا عني ونعم البر نايت وسط ذا إيمان بي وليجودك بالأمان وزقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني طه خطابي طالبا

وصيتي وصل بالتسليم قريف الآل وزي التعليم أي بجاه المصطفى عليه قلبي كل من نمي إليه سقي في مولدي ذي الإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي في

الرجاء سرمدا محققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام قيا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر المنبهما وجه البذل في السر وفي أجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا قد يكن العداء والغلطان نجي ولا

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سرا وجهلا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتساب والطريق الذي مضى حسابي فزت بأجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين. ويكتب الصلاة

أبدا كخير معبود بشكر عبدان. جئت المقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور العذا بها دواما يا قدير كخير مغن بإجابة الجدير عني حق كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راد الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي

سحب العظام واستمام قبي هذا النظام ولغير ذات الأقدار ولتحيي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كلغي نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بين بينه لدن أحيلا خدمة خير العالمين اتمنعت من عداي وعداي امتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض.

توجه لإلهي وحياتي نور ليتوجه إلى الجنان حين رجى الخلق لأوجاد تحين جاري الله تعالى آيا ويسكن ولي قاد الآيا نزعني الله

وبالجهاد فالأذى قبل سنا نبيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نبيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم هزم الشاكر عليم باقيك على بنفعه على السباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أقضي في جيب رسول

لقد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلامي من يجل جاديا قضاء وربي قبلا هو قصي كل هاج أرسل لا إله إلا العداء.

الجلال يضيء حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفى قيادي بسر أخفى قلت وقصدي تحرير

نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية قد من ضريبه سرمدا خرج كفارقا الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج إذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فجد البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من جاسي الذي انتهج

به حرج واجه الجزاء وربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان ملأت خير عالمين خدمي قوج ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري ولا أذى الوزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفال قوي ابن وقل لي

الرحيم له من الله سلامه أرم وإنه الوهاب إنه الكريم سحيرم من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معان وإنه لي مناي جمعان هديتني هديتي منه هدتني ونفد ما سعني إلى سواك والسفد خب العداية في خاسرين وإيسو

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم رافقني الرجال والكرام في غيبتي وانقاد للمرام أرى ما يليق من رب السميع بالبل ولهم نعم الجموع بلا نهاية قد الجزاء بالبل والوعود أنجزا لقد بين لكل

0: الظلمات والإساق لغير الصدمان. فصل العلوم عند الجاهلين, فقل العلوم عند الجاهلين, وطب الصواب عند الزاهلين. لقد تبين هذا الفجارين وزيفة من حكيم جارين. حكمة ذي الجلال والإكرامين لجذبت مواهب الكرامين. حكمة ذي الجلال والإكرامين لجذبت مواهب الكرامين. وجاء عدي الجليل بانتقام وقال الجميل أرفع مقام. لا شكر ما هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمكس خبل وهددني في صفر. إلي خاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول. خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله. رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم ساغري. دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا. علمني من في جماد الثانية خادمنا لي لا تكون فانية. وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب. أجابني من كونه لبانا من المحرم إلى شعبانا. هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان. ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي. إلي خاد الله في ذي القعدة وحبله مننت زاد بعد. نفعني النافع في ذي الحجة وحبله وبعده ذا حجة. الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور. لا يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى. حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم. مد لي الزمن مالي مدى من الصفاء خالصا فامتدى. دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور. ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا. لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر. هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت. رضي عني الله والمختار ولا أفارق الذي يختار. برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول. بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن. أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء مختير لي ليس يموت. لا تتوجه إلى عيالي عيد النهار وعيد الليالي. عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا. الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها. لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي. ملكني كل مباه لم يكن في لجوى جاد لي مكانه بكن. يشكره كل من المحرم لحدم ذي الحجة فحر الحرم. ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني. يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير دائي. صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام. صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي. واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع. وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري. لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا. قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا. لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى. مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى. يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى مختير لي. يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجسدي مصححا مع الحسن. ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب لي أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت قبل بدعاء وخاد لي محجلا ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلام على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأن يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء قبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما وأنه عني يصلي بسلام على النبي كمن مها عني الملم وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي صلى عليه سرمدا وسلم في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالغيوب وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي لي كما لديه الضر محيا وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تحلية وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين وأنه وجهه لغيري مؤيسا مني بأذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لا ذا نفع أقربت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضى حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبه وخاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحب ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصابه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلام والتقني الجفاء والملام واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا رب والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فسرمدا صلي عليه بسلام ورم بالجبر فعالي والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبري والتدم به فوائدي صلي على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا واجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وسرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصابه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكونك القهار والوهابا يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلبي بكونك الرزاق والفتاحة يا من جعلت المصطفى مفتاحا صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضياء صلي على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصلي من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صلي على من للملاحم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصابه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وفع إليك عملي مسلم يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزتي بكونك المدل والسميع يا خير من طاد العدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولي أذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول ولتهدني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أياما باللطيف سميا صل على الكامل والإكليل والآل والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليما صل بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل والآل والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفورا يا قاهرا يرد لي كفورا صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلما عليه بالآل الكرام وصحبه وليكمل المرام وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقني القسران بكونك الشكور والعليا من ارتجي منه خبول سعيا صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلمي وبيبشر رب كل مسلمي واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناي والملفوظ صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاه العظيم كلي من المفاسد معا وكل يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشري أبدا واخطع بكن عني جميع الحجوب وعندك اجعلني سرور النجوب بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور صلي على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا صل على المهي وذاك المنجي والآل والصحب ذوي الترجي وصل من وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب بكونك الواسع والحكيمة يا هديا تجعلني حكيمة صل على المذكر المنصور والآل والصحب النصور وسلما وليخل التوسعة فيك وفيه ذا رضاء وسع وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر واجعل عمري مشكورا بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا والآل والصحب وهب للودا والقرب منك والرضا جدا وليهب به صلاتي خلفا وأن يوجه إلي الطرف وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني بكونك الباعث والشهيد يا من أوكد له عهودا أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة صل عليه بجميع الآل وصحبه واستجب به سؤالي وسن جهاتي أمها لبدري وبهم انصرني وأعلي قدري واشهد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي ولتكرم خبلي وتب علي اليوم وامح عيبي وجل مكاتبي فطوح الغيب وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق في كتبي وأكلي يجعلك الصيام وجل منامي مثل أفضل قيام وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطاري هذا الأبحر وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما مما ليخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبيبشر رب كل مجرمي وجعل به كل لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا انت وكيلي فعليك اتكل ولا يضيع من عليك يتكل بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة صل على المعلوم والشهير ولا لوصاب ذوي التطهير وصل من وقوني ورقني بجاهه والفرد والمكرقني بكونك الولي والحميد يا من اوجه له التحميد صل على الشاهد والشهيد وسيلتي لمالك المشهود وآله وصابه وسلم وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا يا الله يا رب الورى يا محسي يا مهنيا ثناءه لا أحصي صل على البشير والمبشر ولا وصاب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يقطر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت للرب عيدا صل على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصابه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي منذري وآله وصابه والتهي خلبي وكن لي به يا مهي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصل بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصابه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صل على السراج والمصباح ولالي واستحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكن وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صل على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصابه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم ولا لي والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصابه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه ولي خلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصابه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطل يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعاد يقما وصل يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصابه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم ولالي والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبع معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك الشكر من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم من يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرماء وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بالسلام وآله وصابه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري ولترضى عنهم وعن الصحب الكرام وسرمدا سخلي بهم فوق المرام وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقود وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبع وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاق زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أسني مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فعفو أني في الدارين يا من يعفو وسرمدا صل على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهب فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صل وسلما على الكريم والآل والصحب ذوي التكريم وسرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجل خربتي حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم والآل والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي أنك فكون سرمدا أعراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام في الآل والصحب ولشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب ولشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سل بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتل بجاي العظيم بيني وبينه اليوم وزعسه بيني وتهنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا موني في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضى حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآل وصاب في الحال وفي المآل وامحو قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شاني يا والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي ولتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنا فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الهسان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتيني والمبيني يا من به في غربتي تسبيني والعلي والصاب ذوي الغناء بك وكلني والتز العناء واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنى يا معطي سحلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسابه مع سلام والتقني بجائه كل ملام والتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى ماني أصلي على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل أذن مني وخلد فنعي جد لي بالألفاظ والمعاني وليستخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واكشف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي محل فراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآلي والصحب المزيل الهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل مود سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصابه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي وجعل حياتي ذات النفع وشيا يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصح بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم والآلي والصحب وكل مسلم وجل به كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباخي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارس الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصف عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيفك ذا وسيرا هو مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفات وجعله عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصل سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع سحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسخير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلمي وتلفؤادي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نفسي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفكي عني النفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي لا يدمر العداء بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير النسكي مدر شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وانت ما استكيت مسكي له خطابي ومحوت بسكي عني به وجدت لي بالبسكي فجاتني بما ازال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت انا التسكي وقيتني اهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مسكي لك فلاهي بك يا من يسكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أمسكي عليك تسليم العلي يا مكي أنما سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنا مناقتي ذو تمكي لك صلاة فطنتي تزكي مع سلام للعدا يذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لي رسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصر.

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه ينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

مدير يؤمن من ليس ترى لأحد غيرك والسر يسترى. فاستجاب لهم ربهم فقل قاب كل من والاني هوان بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا الشكور لك فأنت صار.

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه به لينفع. هب لي كل ما طلبت منك، فكن بإني قد رضيت عنك.

قدمك إذا العداء إلى العداء دنيا أخرى أتسلط لي عداء بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر

من يطيع الرسول فقد عطاء الله، ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصية وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

مقتضي بيعك فضل بإكمالي سبحان من قعد لي بالمنتقى سمني مغي لقياي من سيقوا لآجالي وجهت حمدي لباق لا شريك له أخي من جنجلي يحمي عن خجالي كن لا يحمني وشكري سرمدا ولمن

إذا شهد بظلم كأقيالي هذا صدي حياة النفس لي ومعين سن يدمر ذا قصد من أقتالي الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح نحوي شر مختالي أنهاج من بيت الأعداء أضيت بلا أقول أن يمر إلهي القاهر العالي أجلي شادر البنيان مرتضيا أني أقول سنة

من يطيع الرسول فقد أطاع الله. مدعوك يا خير البرايا ملكي، ثم صلاتي عليك ملكي، نجاني الله به من شركي وبقاء جادلي والدرك، يرضي الفراء والفرك وعيب نفسي يمحى بالعرك، طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك، عن النفى من سلسوا بالإفك ومن أذى كما عزال عفكي، أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي، ويدمر العدا بالنهك كنا أخرى ويديم رهكي، ابحي وجاهي وخير

من يطعك يا رسول الحبك عليك بالآل وأهل البتك لراس كل قاصد بالهتك أسر من ساد السماء بالسمك حين السنام ناقتي ذو تمك لك ساعت فطنتي تزكي ما من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنك أن أغلي فتع أقمير عنك على رسول الله يا زل ملك ما لأجود سالما بملك من يطيع الرسول فقد أطاع الله مرامي كوني عبد من يغفر الإسماء وكوني خدم الذي اختاره فخمان نبست اللغة لله جل جلاله يا مدح الذي عني نفى

الألماح الذي زحزح الدجا، محمد المبعوث بالنصح والبأس، وجه الملا تعالى مقدم على كل مختار له الرأي.

واستعبي اكتب لي الفوز بالوصل. هجرت اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى من مع المدهين. من يطيع الرسول فقد أعطى الله مدادي وأقلامي لمن زحزح اليما كما

امتداحه، والذي قد قضى الحاجات بالروض والبسط. طويت طريق القوم وقت امتداحه، والذي قد قضى

قصر كريم لا يباها مكرم بشير نذير منه بالنفع والضر سقاني بكأس القوم من نور الحجاب بكوني خديما

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال العدى ربي به وهو ضيغم وولى إلى غيبه الدهر مجرم ويلحو به نحوي محب ومسلم محمد المختار مغزٍ ومكرم.

بلا فضي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن منتقى كل

الرحيم. تلقى رسول الله لي فوق مطربي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغيب لا لقات شاكرا خطي

أقل وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قد للمنى وليبشكوا ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فرضا على عن مشارك حكمي على من جادني بالمناسك ليست عيوبي وهجبي كل ناسك وعني على خير ورى صرمدا صلي لك الدهر أو يا باقي بلا مريت كلي ويسوع على المولى بعبد غب كلي ليفصل الجنات خيرا مع الوصل ويهب دوام البشر والأمن ذا فضلي لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلاح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من وزد نبهين هبات كل عير شكوري في الكنه لك الحمد يا فضا تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه يعني بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا

ما يصبني أي بشير أخيار والتغفر الذنب أي تفراقي سرمدا جملة العدا ويقي عيالي بك يا من قضى الإربام يقلب قوم منك.

هجرت بالعدا بشيرتي البيضاء يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والتسقني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاه منك احوي بها الحبا ازلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت ارتجي بجاهلي سيرت الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد رجوعي لنا

واغسل كلي بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحسن

غيب منيبا النساء النفس في الرعبا فبيت العزى عني وجد لي بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر.

وأصحابي يا من قفا نبيهم سيصبا ويتميم عني البلا ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي خلد الخصبة قوي تدريس تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستين وقفنيهم بهم دأبا وأقضي بك اللهم.

هذه بشرني من فرش من أطار لأن حبا يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجب وكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكليم وخل الفيوض أتي ولا تترك السكبان فاستي باق قاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبان أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تونس الوسبان جعلت كتاب الله ورد

على دعصي فآياتي حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي ولإرادة أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله من سطوة العدا وإرادهم طغى

وصادك النار الكند لي بحر ما ينبع مدادي وأقلامي ولوحي وكل كريم رسمي لمن لي وجه الحفظ والوهبة قلت ذو شكر كثيرا كما حما جامي وأستغفي يوم الجوال لهبة لو جل شكري إذ هداني بفضله.

وبقي نجاة منه منه متى الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شوك ووسواس وعن العدا زبان ليت رجوعا ذا صلاة مسلما على المصطفى المحي.

شكور أطجي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لمعتمالي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار. إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي ضرا ذلك فضل الله.

ما إن حماني عن نكاح المشركات، حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي، يحمي جنابي يا رسول الله على اتسمام قيم الله، يحمي للمصطفى.

والآلة وعني صبرا عفان يا معطي بجاه المصطفى على اسم كريم من اصطفى بركة القرآن والعلوم وقاضي

إلى توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله. حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر. ساقي إلي الله.

ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية. مدعي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نعيت لك من مع شكر

وقاد معنا إلى الحلاوة قبلت ما تصدق الباقي القديم طيب إني به عبد خديم ما يكتم أهدى به خيل الورى قسم الأمين كالكل نورا نور صدري ولساني والبدن مزحزحا لغير نحوي الددم أكرمني الله بخير الذكر وصان عمري أن أزن ومكري لا منحني كافر.

كبار. أحفى ذلك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله. رأي الله هداية التي قد أهمل أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع. يقودي المغي حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عني الظلما. الحمد للصمد ذي الهدي وصمد الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله.

للصلوات الخمس باستقامة، نفعني بغير ضر زنورا، وقاد لي ما اختار لي والصورا، إلي قاد مطلب الهداة وصانني عن جملة العداة، صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصالح حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد خذ عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني

ابتكرني مؤمنا ومسلما ومحسنك سيتني من ظلما إليك القلب بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني.

أي المصطفى كف البلايا وفرجا، جزى الله خير الخلق خير جزائه، الغر من كانوا بدوغا وأسرجا، وقاني باق كل سوء بورد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا، لهذا شيق كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا، محابد الشيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا، محابد الشيخ كامل

المختار قصر تواصلا لأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء لقد صان كلي عن مساو وأولجا هدان يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا

وليقود بشر القضاء أذى إلى سوى جهاتي في أبد مغرن يدي أنهاتي إلى سوى يمتحي دجال وصغ والغرور.

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقتيني علما عقثيا علما لا يخفى عليك شين بالكريم الأخفى أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قلك شين وشكرت الأقفال هدية المعني العلي الكريم قادني الأمانة بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم

madhuka ya khairal baraya milki summa salati ya alayka milki naqani allah bihi min sharki wa bin naqa ijadali wadarki yarudu li sawil fira wal farki wa haba nafsi maha bil harki taharani allah bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil faki anin nafa man sallaso bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mughni bihi han silki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamiru hidabin ahki dunya wa akhra wa yudimura aki rafi wa jahi wa khairu nusuki matu safin qadani li naski salam man lahu dawa man nuski halayka ya man li yasukhu maski wajhatu wajhi li rabbil muski bika wa anta mastakaitu muski law khitabi wa mahawta baski anni bihi wajutali bil baski fajahtani bima asala shaki ya khair man yahdi wa man yusaki qalbi yatahata an tasaki wa khaytani ahwala yawmi hakim daha mi dari yalli matin muski laka falahi bika ya man yuski ilayka fi dari ni qathan urki ya mal jan tujiru kullam marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintihamin yubki man lam yutihka ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu nakhati sutamki laka salatan fitnati tusaki ma salamin lil huda yusaki lo kitabi wa asal danki anni wali fataha khaira anki abdi rasulillahi asal mulki mali yajudu bakhiyan bi milki wajjahtu wajhiya ila al muhyi al mumit al qadir al hayy alladhi laysa yamut amaduhu ala dukhuli wa subut wala asukh min balahi al ankabut malakan al mukhni al muqaddim al muqit kitabuhu lasi bihi uhil wuqut musalliyan hal an nabiyyi si sumut wa alihi wa sahbihi sawil umud azkuruhu ila aljinani fil buyut bi ahsani an-nasri wa ahsani buyut mahasukuki wa balahi wal anid wal balaha wal anid fil bar fil bahri wa qurbati ayy anid ajarni bima anil huda afur bihi kama bihi akunu saqufur yazkuruhu kulli insabil khunut wa bil khunuti wal khunuti wal khunut nafala dagal wal dagal wal mubarisul khatut anni wa huwa surtidadin wa futut fusukhu qaddarahu ila al wakid وسيلاخي ما يجر للسكوت ان انتفى مداهنا بيسل خطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط اذكر من حني نفاق الناس واتجي كوني نفح الناس لو سكوري بالالتباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى اناس تاهتهم اسيان رب الناس الا يساخ ما هلا خياسي وراد للاحداء بالاكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا ادناس فصبر رفقتي رجال بدري عليهم موردن ينير بدري يجود لله بهم بنصر منو عزيز ليرد حسري ملكني باغن هبا بالسخر ما فاخصني بخير فخري كافته بعد سوال هجري وخاد لي منه كبير اجري ثبت فوسي بمها يدري اني ولي جار باب خاسر فارقت ما استراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بر عبد خديم ماكسن في البر ابخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى سل ورا والامر لو خطابي واتى بدهري بجهل سر خالصا وجهري اديتني فمن يقبل سكري والتقني كل اسن ومكرم رديت حن رب الكريم البر مصليا حل السفيه البر دغي اساله باهل بدر فعنهم دورت نور بدري وحب للوهاب في سلاسا ما يحجل الحسره والسلاسا الحمد لله الذي أخاصا ورا للأدل والبغاصا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها الأساسا به ولي يوجه الأساسا إلا خير من حوى ابتهازا خادم من بادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاصا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرود من وسى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا عبدا قديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا اني وما سفر اذ اباسا فضح من تحود حساسا هل التنصر محن بحازا اني نفاه من محن تكاسا اني كما وحب الانتكاسا انسى واني اصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا ليراد من قد سلس وتصلاسا والكل هي خجائل لصلاسا نفاهم الحد محن اباسا اني هو يا راسي فتن عباسا اقول هنا كان لي قياسا
وسرت في قلوبهم حياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا فصل بما يقيني الإهداسا منه أدن ينور الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر الحكيم نفسه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهاد باسا كن لي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به إقعازا سبد مكوسي وكفني البساسا ورده لي وأوله انفساسا فصل بالربهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من رعد يجهاسا من بعد ما بارسني النهاسا إجابة تصاصي وليطرد كل جان العاسا لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسي مرتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للعجل والبخاسا راد الهدى وأصب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فرسلت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فتواون هدا محمد صلى عليه جدا ولالي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما أيوبي وأسعل الكدا أني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا إنزاءه ولي يراد الخردا ناجيته ولي يساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حصدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي أنت فهاد الخندا أن أرديت وأراه الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل حندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يتير سهدا ناجيته به تعالى حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه أصال الحقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد ليؤيه للودا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني عني هدايا تردا سلم أصلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالكي لا ضدا له وراد لي خوما لردا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفاب لي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك والت صلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسهني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بلا قسو تدين أحمد ربي بخير السنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه وصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وقربتي وحيرتي ولهني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لي سيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمن يذكره كل بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لخير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه إني لدى تيخني أصله جل دوام اليقن ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحسني فانخاذ لي خير منابر سنين يقود للكرم دون فتن مخدن كفاني الحناك الكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستقليا بسيحة أنسفني له متابي قبل من توتن قبل كمان لي بلا تفتن
أذكره إسعاد يهان مسكنيم مرقيا فسر سات مكنين رباتها على باتني وحلنيم وعبده بالمصطفى جحلنيم رباتها على باتني وحلنيم وعبده بالمصطفى جعلنيم دفت كريما إن يقول كن يكنيم ولي يكون الذي لم يكنيم وجهت وجهي لمهن فكا هني يقبلي ونفسي سكام أذكره سكرا يسيل سكام ولي ألان كل صحب دكام مصليا على النبي الأسكام من حسق الأهداء أني أسكام محمد وعلى آل أهل السركام وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلام من عركا إسدى وقوبا بعد الهداء أبركا من وجهه إلى الأهادي سلكا إن أبو إجابة وصلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أدام حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقات حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبست للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقيني البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعى لردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ما القلب ينسي ملكا سويت ناسه وفاق سلكا كفيتني قتل أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسمي الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى للدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر صنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف أنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيو بكلها فانسكا ضيفك راد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنهن فكا يا ربنا إني مدت اليوم يدي إليك وأروم صوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسق دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قلت في دنياي ما حجلت لي صمت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أتى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوق أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يدر هني في أبد يا خير مخن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يدر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيدي خفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخصني بالذي مضى لي خفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة مع صلاح الهالم وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطهن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاقي كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا سوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مع الكتاب وصفه أحمدا فصل أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام وتلجدي خادمة لك بهم أتى عسير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم خلت لي القبول ورداء خلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تطلب منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى
كتبت لي سواب في كل نفس أزمتني من الركون للنجس لي جعلت كل يوم شاهدا بالخير قد قلت لي الفواهدا قد يدت لي بما في كل عود ودنس بلا خلا وحسر وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة مهن وشكرا أخذت ما سرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راضيا أسمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقلت للمرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجي استريتها بما لديك يا من أوصل الوراء إليك وفي جميعه دواما بارك يا من خدا حوائجي يا مالك رد لي البحر وأهله بكن كونت لي مالي سواي لم يكن وحط لي هلوم من تقدموا ومن تأقروا بكن يا أكرم جعلت لي القصف صحيح بدلا من الدماهر محن مع الأولام تقود لي يا ربي ما أختار يا من له داراني والأقدار في موتني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط الزمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجده كما حسمتني به من مين وكل فتنة وكل شيء يا من وهبت لي في داخل الأودا قلبا وخالبا سهيدا مسجدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدم أدخلتني ربي بلا إخراج في بالي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لها نستنى عليك من سكوت فكيف اسكت عن السنائم عليك يا سر الارض والسماء ام كيف اسكت عن الردائم انك ولي كنت بلا احدائم ام كيف امسك عن السكر وقد انهمت بالخير الكثير يا احد ام كيف امسك عن الاسكار وقد حسمتني من الاسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآل وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وأخرى سعادة ومنن ليجهل الحوض دواما أحمدا وصل على الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كوني يحبك قديمه كما تهب وفن الأسى والعلم وتلبقية مكوسية به في أكبر رداك مثل صاحبهم وخر ضيق لي بخير محني بجائه في موضه ووطني وفي هدن وفن الأحداء في أبد وسخل الآلاء وعصم لي الدارين من كل ضرر ولي ياب ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي ياب بحرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبهر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير قبل قهرت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاقصني بخير اللوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه السلي والتسلم سرمدا بآله وزنبه وطابهم فرخك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمه وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسرب كوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسرب أني قد جعلت نفسي لك وديحة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك في بار تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبد لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحة يا الباقية صل الصلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وسق بجائه إبات وافرة لي هنا وفي قد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم
abli idamata khiyami layli kama tuhibu wal tahsim layli sidni sidni ridan bil mustafa wa sallim alayhi bi taslim ya sal fadli wa taqin al haram wal makruh fi sirin wajhin wal hida wa harifin kafaytani subha asabta jami ma bintu wa qablu kun li yasmin kafaytani jami'a qabla saham minni khabilt rabbi kull taham wa kullama aradtu awliya urid فلي يدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والارض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى اله وصحبه الهدول وليا ما سيت في الجميع بلا ميول بسر وخصم بهم وسره مني فلا يهود ليسوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلاطي يا متكبرا سديد البرسين صلي صلاه بالسلام تقهر لهدايه وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسالم لسد بسمة من الركون لسالمين والتدم سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترفت بالسنوب فغفر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كنزا دنيا واخرى ولتدم للهسام وليكن في كل شيء ابدا وسدني الهم وسدني الهدام وصل ايضا ربي افضل السلام مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وسليا بانني عنك رديت ربيا وان ابي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داهيا ولتشهي اني يوم العصر خيرا كثيرا اذ كسفت الدريم بجائه اليوم والاقد وطريم بسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الايام احبتي يا ربي والاهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم اني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك الي يا بدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخلة والافساد وابتلي الثواب ورى الصاد اسمتني من كل ما ابيتم في عبد لي قط ما استحيتم الي في الدنيا وفي اخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الاخرى وتل جميع اركاتي اجرام وسكناتي وجهلا لذاتي لي وساهل الى الجنات وزد حبيبك صلاه بالسلام واله وصحبه على الدوام ستن يلهم به والعمل وعدبا وليتسوق الامل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت لي التوحيد والتنبه وهبت لي الحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وابدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في ابد ما يسلهم اتى ارافق الذين افلهم خرجت من تدبير نفسي ليا الا الذي دبرته لي ربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيده تركت جلبا بك ودفن خاربا وخلبا فما الي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما الي سقطه فشكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف اترك الذي ساخ الكريم تكرما الي من خير نهيم فابدا سخلي قبل طلب ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست اطلب الذي قد حبسا اني الذي يختار لي ما نفسا فترمد وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فانك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جمله ما كتبته وما يفي محمما من نسم او نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى باله وصحبه ولتعليم جمله امري ربي خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحي احمد والاقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتاييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حفيظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن قبلي من سل يوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبدا له جل بما يرضاهم بخدمة الماهي الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رضا كابرا وجل حياتي رضاء وهدى ولي هب بحرمة الخميس فراخ ما يفضي الى تدنيس ولي سخ جميع ما كتبت فيه من الذي اللي اخترت وتقني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجكسس بكونك ليام يا رب السلام الابرا على محمد.

0: bi wali ya badam asamani min kulli man tamarrada summa kitabuhu imamun huda li wa rahmatun wa nurun ubida wa abduhu rasuluhu muhammadun wasilati ilayhi nihma sayyidun salli alayhi bis salamin alim fi alihi wa sahbihi ya wali wali yajud bima yafuqu sanni min al mawahib wa ahli shani wali yakun wa basir al baraya fi abadin bi ma al hataya wa fika basirni bil iltifatin ya man kafani jumlat al afatin wali ya hubba jami'il muslimin وليسقرن جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحون فدح واستجب جل لي بتسخيف السرخ وفيم الخرب يا قهار بالهاد الوفيم بالهب والتكريم والإهانة والتقن الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسق لي نفهم والتقن الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلا معتصما بالله والرسول صلي عليه وتصخ ما مولي لي بجاي الاسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وان تكون جمله الاقران احبتي في الهمر والسودان وان اكون عبدا مقربا لديك حبدا قد حلا تعدبا وان اكون عند عبدك رسول كاله وسبه في نيل سول اجب دعائي به وابلي بجاي الاسيم يا سلفضل سعاده الدارين ما كفايه حميهما وحبلي العناية وأن يكون كل ما مني صدر إبازة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوص أمان هتقام لجوت بالإطلاق ستة أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحساب وأن أكون فرعة الملائكة عليهم أسكى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيامى وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهل ما ترن وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأسقيام في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيبي أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراثة السند في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مته أحب لي من ذهب وفضة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وسبه يا سلام وجل هند عادل وصاهرا وجل فؤاد صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وسام ومن والاهم يا رب انك على عصاك خدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبيرا وكونك الوهاب والسكورا وكوني الفقير والحقيرا وداهي الراجي التفسيرا يا رب جل لي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأصواء والأكدار في هذه داري وتلك دار إليك أسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قال عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما أوتي بي فلتحلمني الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فلي يكن ولي أتب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صبا بهت ابتداحا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جد لي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بهته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأرتجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه للحك

إن قبلان نصير القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكر القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار من خط المكر

سرمدا للواحد القهار الشكر سرمدا مصليا على النبي احمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الارض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدي باصطفاء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

بلوى وعند بافر لما به أنير كل محفل ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند التربة يشكر ذي الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند طوباي بجسم وقلام علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لأن يستخر البرايا والزمن إن شاء ويحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جانب الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والقيام.

نهاية وصرمد قن البلاء. هذا الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب ولا الحساب ما مضى يا ذا الحساب. يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت. نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا. سقل ما يكف عني من حسد ولينتقم ولي أصلح ما فسد. بارزني في بحر زرت داري فلينتقم.

ولن يلباقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفى رسول الله كل من طلب ما سأني ولم ينل منه الطلب نفى رسول الله كل ما طلب ما سأني ولم ينل مني الطلب يصل إلى

من لجن إلى إياد لي ولي لم تلجن لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من طرق خذلي به عصمت من شرق فالذين كفروا لغيرهم فابد بالطرد أذن خيرك رد الذين كفروا بغيظهم أبي لغيرهم قلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بلا انفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير

نجا عيالي من عدا ومن وبان وقاد لي في كل شيء أصوبان ينقاذ نحوي مؤمن ومسلم كما

ينقضي الأجر بلا حسابك إن له عمري لا احتسابي واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تدوم أجري وجزائي أبدا فمن عند إداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد.

بينتفى المسلس جزاء من باع به لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا لغير كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد رافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغضر هلكت الله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدار في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع ومدح قد سالني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني

فجميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا هذا النبي يوم ألست بالجواب لغرف الكل أجاب بالصواب أجلس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى من ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضله على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فقط جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراضي في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد وال

بالعافية وذا المكاتب إليك الشافية أجل يهديك الجهاد بالسحبك وبهم هدني خير اللحبي اذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوا كن هدمت مرطلي من زلسوا دفعت عني أذى ذي الغدر ولطه ليك بأهل بدر هيل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه

مستهزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يريم من النعيم عنده نعم الكريم أنتم العبد الذي لا ينتقم نفسه مجاهدا للمنتقم على